0: التي بين جنبيه جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده، فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة.
1: نعم.
0: فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولاً والتقرب إليه ثانياً، يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم، الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال، كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول. بل إن بعض العلماء يقول الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر، إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي، آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، الشاهد: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر، فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
1: نعم. إذا فضيلة الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
0: الأول والثابت الأول،
1: الثابت الأول،
0: وهو القاسم المشترك بين كل البشر. أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دول قوية ضعيفة، الكون
1: لا يختلف.
0: نعم. والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون.
1: نعم.
0: المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير.
1: نعم.
0: الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز. وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
1: نعم. إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل.
0: نعم.
1: من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
0: العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض.
1: نعم.
0: ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل.
1: نعم.
0: لكنه قد يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
1: إذن هو الضوء الكشاف،
0: الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
1: نعم. إذن الإنسان أوتي أولا الكون.
0: نعم.
1: ثم أوتي العقل.
0: نعم.
1: وهو يحاسب ويحاكم بعقله.
0: نعم.
1: وينظر في هذا الكون.
0: نعم.
1: أيضا ما من مقومات
0: الفطرة؟ الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. هذه خصيصة في الإنسان، أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
1: نعم. دكتور، أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. خبر بعير جابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها. قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: فلسطين تعود أصلا لبني إسرائيل كما ورد في القرآن، وهي من حقهم. ما هي من حق الفلسطينيين؟ صلوا على النبي. دعا موسى قومه للأرض المقدسة فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة. الأمر واضح، ليس معنى هذا أن لهم التأبيد في هذه الأرض، بل إن الأرض لله، يورثها لمن يشاء لعباده المؤمنين المتقين ويستخلفهم فيها. ليش؟ ليعبدوه وليقيموا دينه عليها. فالحق في الأرض لمن آمن بالله وأطاعه واتبع الرسل. وأنتم تعرفوا إيش سووا بني إسرائيل في الأنبياء. بعدين هذول اللي في إسرائيل أو في فلسطين، هل هم إسرائيليين بالفعل؟ جايين من شرق وغرب ولا لهم علاقة أصلا بإسرائيل؟ فلا نضحك على أنفسنا ونبرر لإسرائيل ما تفعله بالفلسطينيين. بعدين إذا كان لإسرائيل حدود، أو إذا كانت هي دولة بالفعل، عمركم شفتوا دولة ما لها حدود؟ ارسمي حدودك، خلينا نشوف حدودك لوين. لا لا، ما لها حدود، وعمرها ما بادرت بالسلام ولا تتنازل عشان تقدم بادرة سلام أبدا. بعدين اسمح لي اللي يقول لي القضية في قلبي، أنا ما لازم أتكلم وأقول وأعلن أني أنا مع، القضية في قلبي. أنت لو تشتري ساعة رولكس ما تبقي حد ما تعلن له أنك اشتريت ساعة رولكس. لو اشتريت روز رايز ما تبقي حد ما تعلن أنك اشتريت روز رايز. لكن إذا قلت السالفة على قضية فيها عزة وكرامة، في قلبي هذا الشيء، في قلبي. إذا الظالم يشهر بظلمه، يشهر، فأنت صاحب حق وأنت جزء من قضية مهمة تعنيك، تعني كرامتك، تعني خلقك، تعني إنسانيتك. مستحي أنك أنت تتضامن معاها في العلن، مستحي. اسمحوا لي أنا مرات أتكلم بحدة لأني أواجه مواقف، يعني إيش أقولكم، يعني المواقف اللي أواجهها تخذلني. يعني في ناس أعتبرهم، يعني أعتبرهم مثل ما يقولوا قدوات، فأنصدم من ردة الفعل في أي نقاش، في أي حوار، في أي أنصدم. فاسمحوا لي أني أقول هذه الجملة، أنا سمعتها وفي جمل كثير أسمعها وتنحفر في داخلي. اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله، باختصار.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل، وأراد الله بهذا

ده ربك. يعني احد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا انه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وارادوا ان يفرجوا عنه قال له اذكر للملك ان في السجن انسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام، اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك، لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يعني أن يذكر الله في تلك اللحظة، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9، بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال اذكرني عند ربك تأديبا له، وهذا تأديب محبة أيها الإخوة يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له أين أنت، ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي، ولا كلمة، فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد، وما أدراك ما هارون الرشيد، الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما رأى أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل، قال فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يكبو الجواد، فقال أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة، فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الأمانة هي نفس الإنسان.
1: نعم.
2: أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها.
1: نعم.
2: وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة، وهذا هو ثمن الجنة.
1: نعم.
2: التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه، جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده. فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة، أعطاه مقومات هذه الأمانة.
1: نعم.
2: فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا، والتقرب إليه ثانيا. يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم: الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال. كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول. بل إن بعض العلماء يقول: الكون قرآن صامت. والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر. إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي. آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
1: إذا فضلت الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
2: الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر، أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا دول قوية ضعيفة الكون
1: لا يختلف.
2: والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز. وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
1: إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
2: العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل. لكنه قد يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
1: إذن هو الضوء الكشاف،
2: الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
1: إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات
2: الفطرة؟ الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه خصيصة في الإنسان، أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
1: نعم. دكتور، أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة جدا، سواء كان في جسد الإنسان، في عقله، في ماله، في ولده، في مجتمعه، في بيئته، في محيطه، في إنسانيته. لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، بل لو أراد أن يحصي نعم الله تعالى في جسده فقط ما استطاع، فكيف أن يحصي سائر النعم؟ ومع كل هذا، المولى جل شأنه لم يمتن علينا نحن معشر البشر إلا بنعمتين اثنتين من تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى. الأولى كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذه النعمة، هذه المنة، تمثل لا إله إلا الله. والنعمة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا معشر المسلمين، متمثلة بقوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك، هذه الأولى، بل الله يمن، وهنا لقد من الله على المؤمنين، وهذه النعمة الثانية التي امتن الله تعالى بها تمثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان النعمتان لا تنفكان، لأنهما مفتاح دخول العبد إلى هذا الدين، ولأنهما مفتاح خروج العبد من هذه الدنيا، ولأنهما مفتاح دخول الجنة. فكيف تنفكان؟ لا يمكن أن تنفك نعمة عن أختها، وقد من الله تعالى على الأمة بهاتين المنتين. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب هذه الأمة ويرحم هذه الأمة، وهو رؤوف بهذه الأمة، لذا جعل الله تعالى لها رسولا جعله على أعينه وكمله وجمله وجعله أسوة حسنة. ولم يدع المولى جل شأنه هذه الأمة تتيه في بيداء البحث عن أسوة تأتسي بها وقدوة تقتدي بها، لأن من فطرة الإنسان أن يقلد الضعيف القوي وأن يتبع الضعيف القوي وأن يلتزم الضعيف بمنهج القوي. فالله جل شأنه من رحمته ورأفته ومحبته بهذه الأمة أن خلق لها هذه الشخصية التي كملها وجملها وصنعها على عينه وجعلها أسوة حسنة وأمر بطاعتها وعدم العنود عن أمره وحاله عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الإنسان الذي يأتسي بتلك الأسوة الكاملة ويقتدي بذلك المثل الأعلى لا بد أن يسير وراءه ولا بد أن يقتفي أثره حتى يصل إلى شاطئ السلامة، فإن جانبه يمينا أو يسارا فإنه لن يصل وسيضيع في دروب الصحراء، صحراء الدنيا التي لا يعرفها، فيهوي إلى الجحيم وهو لا يدري. لذا أوجب الله تعالى الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ذكر الله تعالى أمرين، أمر الطاعة وأمر المخالفة.

0: الإيمان. ولاحظوا أيها الأخوة أن اللفظين تقدم كل لفظ منهما ما التي هي من صيغ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما جاء به يلزمك أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه يلزمك أن تنتهي عنه. وهذا يعتبر من أقوى الأدلة على وجوب التزام المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا معشر الأخوة أيضا أن الله تعالى جعل الإضافة في الأمرين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، فيلزمك في الحالتين الامتثال والطاعة وعدم العنود. لذا جعل الله تعالى طاعته عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت في الحالتين إذا التزمت ما جاء به وأخذت بما أمر به عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله تعالى قبل أن تكون مطيعا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وإذا انتهيت عما نهاك عنه عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله عز وجل قبل أن تكون مطيعا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما نهاك عنه. ولهذا جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذعان المخلوقات للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ قال: فعلوا بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال: قل لها فلترجع. فقال لها، فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. أخرجه ابن ماجه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. أخرجه أحمد. زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنفر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق،

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال فقط هو ينفذ ما نريد، حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية عبارة عن عمل بسيط جدا لكنه جايز ما تخطرش على بال. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. خلص الحديث بالهدية الكبيرة جدا دي. خلاصة الحديث معناه اللي يصحى الصبح ياخد دش، أدي 5 دقايق، ويروح بدري شوية قبل ما الإمام يطلع على المنبر ويسمع الإمام ويكون مركز معاه على قد ما يقدر، ما يتكلمش وما ينشغلش باللي حواليه، ويرجع بيته كأنه بقاله السنة صايم وبيصلي طول الليل بقاله سنة. ده إيه؟ بكل خطوة يخطوها للمسجد، بينك وبين المسجد 200 خطوة، كأنك بقالك 200 سنة. اوعى تفتكرني ببالغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصلك لما ربنا تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة، وجنته لم تخطر على قلب بشر، ما بالك عطاؤه. والجنة جزء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى، فما تستكبرش الثواب ده، إنك بكل خطوة للمسجد بتاخد ثواب سنة أجر صيامها وقيامها. بس إنك تهتم. ربنا عايزك تحضر قلبك قبل خطبة الجمعة. في فرق إنك أنت تتعزم في بيت حد من أصدقائك فتروح مش مهتم بشكلك ولا مهتم بلبسك، وتروح متأخر قوي كأنك ما كنتش موجود، قاعد باصص طول ما انت قاعد في التليفون مش مركز مع اي حد، فتطلع ناسي اصلا مين كان موجود وناسي ايه اللي اتقال. ربنا مش عايزك كده لما تروح بيته ويعزمك هو في بيته، عايزك تحضر حال قلبك. وممكن اقولك على سر انتفاعك بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، مش حسب قوة الخطيب، حسب حال قلبك في استقبال الكلام. ممكن الشيخ يتكلم في موضوع ما يهمكش او بطريقة مش عجباك، جرب تفتح قلبك، والله العظيم آية هيقولها الشيخ حتى لو سمعتها 100 مرة قبل كده، حديث هيقوله، وجهة نظر، خاطرة أو فكرة هيقولها، هتفتح قلبك وتغير حالك. ساعات كلمة بتغير حال بني آدم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. غير نظرتك، ربنا بيديك الهدية عشان تغير نظرتك للمسجد. اغتسل، روح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر. خد بالك الملائكة لما الإمام بيطلع على المنبر بتبقى واقفة على باب المسجد، بتقفل الكتب اللي بتبقى مكتوب فيها أسماء الناس اللي بتحضر، وتخش الملائكة علشان تسمع الخطبة، فالكتاب بيتقفل اللي بيتكتب فيه أسماء الحاضرين مع طلوع الإمام. أرجوك ما تتأخرش على ربنا، لما بتهيئ حالك قلبك بيتهيئ. ما تخليش خطبة الجمعة روتين أو حمل، حتى لو الخطبة مش على هواك أو مش حاسس أنك أنت بتستفيد منها. صدقني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز قلبك، كلمة واحدة في الخطبة هتغيرك، وجرب اقبل هدية الرحمن بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو اغتسلت ورحت المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر، سمعت، خدت منك ده كله 45 دقيقة، كأنك بقالك عشرات السنين كل يوم بتصوم لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتقوم الليل بين يدي الله. بس اقبل هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن كيفية دخول الأوثان لجزيرة العرب. قلنا إنهم كانوا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول من أدخل الأوثان لجزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي. راح هذا الشام وشافهم بيعبدوا الأوثان هناك، ولأنه عارف إنه الشام موطن الرسل والكتب سألهم إنتوا إيش بتعملوا، ليش كده؟ فقالوا له إحنا نستنصر بيها ونعبدها ونتقرب ليها. قال لهم أخذ معايا صنم، فقعطوا له هبل. جاب هبل معه وخلاه في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا. وقلنا إحنا إنهم كانوا يعتبروا السيد كلامه زي الدين المطاع. أهل الحجاز طبعا شافوا أهل مكة حطوا الصنم في الكعبة ففكروا إنه هذا دين، لأنهم هم مولاة البيت وأهل الحرم. هبل هذا كان مصنوع من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسورة يده اليمين، فلما قريش أخذته خلوا له يد من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم. بعد كده بدأوا يحطوا أصنام، مناة كانت بالمشلل، واللات في الطائف، والعزة بوادي نخلة اللي هي بين مكة والطائف. وطبعا عمرو بن لحي كان عنده رؤى من الجن، يعني كانوا يتعامل مع الجن. قالوا له إنه أصنام قوم نوح وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مدفونة فين؟ بجدة. ودلوه على مكانها. طبعا أنتوا عارفين في قصة سيدنا نوح عليه السلام إنه هذولا كانوا رجال صالحين، ولما ماتوا قاموا عملوا لهم أصنام عشان يتذكروهم، فبعد كده عبدوهم. مع مرور الأيام دفنت هذه الأصنام في جدة، فجاء الجن دلوه على مكانها وخرجها وأوردها إلى تهامة. لما جاء الحج أعطاها للقبائل وكل قبيلة أخذته لمكانها. انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة أو لكل بيت صنم. المسجد الحرام ملأوه بالأصنام. تخيلوا كم صنم كان موجود في حوالين الكعبة، 360 صنم حوالين الكعبة، غير انه كان في صنم عند الصفا وصنم عند المروة. من ضمن الأصنام اللي كانت موجودة حوالين الكعبة صنمين لرجل وامرأة اسمهم إساف ونائلة. يعني سبحان الله، فين العقل يكون؟ إساف أراد أن يقع على نائلة ويفجر بها عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين. جو وأخذوهم وحطوهم أصنام يعبدوهم. تخيلوا هذا الأمر. لما انفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ولقى حوالينها الأصنام، فصار يطعنها بعود وكانت تتساقط، وأمر بها وأخرجت من المسجد وحرقت كلها. كان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور. عملوا صنم على صورة سيدنا إبراهيم، وصنم على صورة سيدنا إسماعيل، وبيدهم الأزلام. إيش الأزلام هذا؟ الأزلام عبارة زي القرعة كده، حنشوف إيش الأشياء اللي بيسووا فيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه الأصنام ومحى هذه الصور يوم الفتح. الناس تخيلوا فين العقول، أتمادوا في غيهم. في واحد مؤرخ كان يقول أبو رجاء العطاردي من قريش، يقول كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه وطفنا به. تخيلوا كيف كانت عقولهم يعبدوا الأصنام. ليش إحنا بنقول هذا يا أخوان ويا أحباب؟ علشان نعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى عبادة إله واحد كيف كان الوضع
في الجزيرة العربية والوضع في مكة. طبعا التماثيل هي اللي يسموها الأصنام، والأضرحة ومكان الـ الأشياء المقرات المواضع يسموها أوثان. الأوثان كانوا كيف يعبدوها؟ كانوا يعكفوا عليها ويلتجؤوا لها ويتقربوا لها ويهتفوا بها ويستغيثوا ويحلفوا بها، حتى لما يقولوا واللات والعزة ويحلفوا بها ويدعوا لحاجاتهم كلها ويقربوا لها القرابين، كانوا يعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتحقق لهم اللي يبغوا، ويحجوا إليها ويطوفوا حولها ويتدللوا عندها ويسجدوا لها ويتقربوا لها بأنواع من القرابين، البحيرة والسائبة، وكانوا ينحروا عندها وينادوا بأسماءها في كل مكان. العرب كانت تستقسم بالأزلام، فكيف لما قلنا في جوة الكعبة في الأزلام، إيش هو الأزلام؟ الزلم هو القدح الذي لا ريش له، يعني زي العصاية كده، طيب ما لها ريش زي السهم. هذه كانت ثلاثة أنواع. وبرضو لازم تخلوا بالكم لما نقول الأزلام، لما حنشوف في ذبح أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله كيف كان يستقسموا فيها. كانت الأزلام هذه ثلاثة أنواع، نوع فيه ثلاثة أسهم، واحد اسمه نعم مكتوب عليها نعم، والثاني لا، والثالث غفل. إيش يعني؟ اللي بده يخرج ولا بده يروح يسافر ولا يبغى شيء يقوم إيش يحطها، إذا طلع له نعم يقوم يسويه، لو طلع له لا يقوم يأخره، لو طلع له غفل يقوم يرجع مرة تانية يسوي علشان يخرج يا نعم يا لا. طيب هذا أول نوع. النوع الثاني فيها الموية والإيش والديات، يعني قديش ديات دا وقديش ديات دا. النوع الثالث لما كانوا يشكوا في نسب أحد، ودحين لما حنتكلم عن أنواع الأنكحة إنهم يشكوا في نسب أحد، فإمها منكم أو من غيركم أو

علاقته مع أهله ممكن يعني يكون له مكانة لزوجته عنده، وممكن كان يعطي مكانة لأهله ومكان لأولاده، وبعض الأحيان كانوا يئدوا البنات أو يئدوا أبنائهم على حسب فقرهم أو على حسب عملهم. طيب هذه كانت الحالة الاجتماعية اللي موجودة عندهم. طبعا المرأة كان ليها مكانتها عندهم وكانت محترمة وتسل لأجلها السيوف. احنا دائما نعرف انه المرأة توأد، مو كل النساء كانوا يؤدوا، اللي بعضهم، ولكن ليهم مكانة. فاكرين الخنساء، فاكرين حرب البسوس، وهذه كانت بسبب امرأة حصلت فيها. طبعا هذه كانت المكانة الاجتماعية اللي عندهم. طيب ايش كان عندهم كمان؟ كان عندهم انواع للأنكحة. ايش انواع الأنكحة اللي عندهم؟ الأنكحة اللي عندهم كانت عدة انواع. اول شيء كانت اذا النكاح اللي زينا اليوم، ان يجي الرجل يخطب المرأة ويقدم ليها المهر زي اللي عندنا بالضبط، هذا اول نوع. النوع الثاني كان اسمه نكاح الاستبضاع. ايش يعني نكاح الاستبضاع؟ وكان هذا للاسف يعني في اختلاط انساب وفي فاحشه، يعني تستغرب كيف كانت، حنشوف اخلاق العرب وكيف كانوا هم يتعاملوا بالطريقه. ايش يعني نكاح الاستبضاع؟ نكاح الاستبضاع انه الرجل اذا طهرت زوجته رغبة منه في نجابة الولد، يقوم يقول لزوجته روحي واستبضعي من فلان، يعني شوف الفارس الحليم الداهية استبضعي، يعني كأنها تروح تتزوجه هذا الرجل، بس مو زواج، تروح تتزوجه. فلما ترجع من عنده يعتزلها حتى يتبين حملها. طبعا تختلط الأنساب، هذا النوع الثاني من أنواع الأنكحة، وبكرة إن شاء الله نكمل النوعين الثانية. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، تعظيم شعائر الله تعالى، ومنها تعظيم الأخلاق والقيم ومن عمل بها ودعا إليها. هذا الخلق الذي نتناوله في هذه الحلقة مستمد من اسم الله تعالى العظيم، والتخلق به هو أن تعظم الله تعالى في قلبك، وتعظم كل ما أمرك الله بتعظيمه، كل ما نسب إلى الله تعالى من دينه وشعائر هذا الدين، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عامة، والقرآن الكريم، والأنبياء والصحابة وآل البيت والأولياء والصالحين، والوالدين وكبار السن. إن الإنسان البار إذا ما تكلم عن والديه أظهر مشاعر الحب والاحترام والتعظيم، ذلك أنه يريد أن يثبت لهما علو مكانتهما عنده، فكيف إذا ما تكلم عن ربه الذي يمده بكل النعم وخلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها له؟ كيف يخاطبه ويوقر دينه؟ ومن أولى بالتعظيم من الله جل وعلا؟ أول الشعائر تعظيم الله العظيم الذي لو أدرك المرء عظمته لأطاعه وما عصاه، فلا نلفظ اسم الجلالة الله دون تعظيم، بل نقول الله عز وجل أو الله سبحانه، الله تعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع وقار له وتعظيم، لأن الله عظمه في القرآن الكريم، لذا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمدا فقط. ولا نذكر اسمه الشريف إلا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، ننصت للقرآن الكريم حين يتلى ولا نتكلم، بل ننصت خاصة في مجالس العزاء، حيث علينا الصمت والإنصات والتفكر بمعاني الآيات. والخير تأجيل السلام والكلام إلى بعد انتهاء التلاوة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي بمجرد تعظيمك للقرآن الكريم واستماعك وإنصاتك أثناء تلاوته تتنزل عليك الرحمات. ينبغي تعظيم المصحف الشريف لأنه كلام الله تعالى، فلا نضعه إلا في مكان طاهر ولا نضع شيئا فوقه. نعم أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم المسجد والمحافظة على نظافته وعدم الكلام فيه، اللهم إلا في أمور الدين والإيمان والعبادة والطاعات. وقد نهانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء وعقد الصفقات في باحات المساجد وداخلها، ووصفها بأنها ممحوقة البركة. من تعظيم شعائر الله أنك عند سماعك الأذان تقول كما يقول المؤذن، ونحرص ألا نكون في معصية حينها وإن كانت صغيرة، وإن كنا كذلك فلنتوقف فورا. علينا ألا نستهزئ بالدين وما يتعلق بالله تعالى وبالأحكام الشرعية وبكل ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة والأنبياء وآل البيت والصحابة والأولياء، وحذاري من النكت المتعلقة بكل ما ذكر. إن أردت الوصول إلى الله فبابك تعظيم شعائره. هذا الخلق هو باب للهداية والفتح والمغفرة والقبول،
باب يورث التقوى ونور الإيمان والعقول. وكلما عرف المرء عظمة الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى في قلبك أكثر، كلما كان دعاؤك أكثر استجابة، فاستجابة دعائك لها صلة لا محالة بمقدار تعظيمك لربك. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلن يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك الرجل المنافق الذي شرق بريقه وضاق عطنه حين علم أن الملك لله. كان قومه قد نظموا له الخرز، يريدون أن يتوجوه على المدينة ملكا حين اصطلح الأوس والخزرج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار الملك لله، نفس عليه ذلك المنافق وحسده، وبدأ يفتل له في الذروة والغارب، ويكيد له كيدا ويمكر به المكر الكبار. ما دخل في الإسلام ولا رضي بالإيمان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم وسلم وقام يقرأ القرآن، قال له ذلك الكافر: يا هذا لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا ولا تؤذنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فاقرأ عليه. قال له هذا الكلام الذي قد بلغ الغاية في القبح والوقاحة، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. في موقف آخر قال ذلك المنافق: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم كلبك يأكلك. فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من صالح المؤمنين، يستأذن في قتل أبيه. قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي، وإني أخشى ألا تطيب نفسي بأن ترى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل المنافق هو الذي تكلم في عرض أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما نزل به الموت عقيبة تبوك في العام التاسع من الهجرة، جاء ولده عبد الله بن عبد الله فقال: يا رسول الله، إن ذلك الشيخ الضال قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه فأعطاه إياه، ما اكتفى بذلك، بل ذهب فأخرجه من لحده وتفل في فمه من ريقه، ثم صلى عليه صلاة الجنازة ووضعه في قبره. لكن لا إله إلا الله بعد ذلك كله، نزل قول ربنا جل جلاله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا إخوتي، كما ترون فإن والدنا يحتضر، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة. وقد جمعتكم اليوم هنا حسب طلب والدتنا التي أخبرتني أن والدنا يريد أن يجتمع بنا قبل دنو أجله.
2: السمع والطاعة لوالدنا الحبيب، وروحي فداؤه، وأدعو الله أن يطيل في عمره.
3: إن والدنا يشعر بدنو أجله، لذلك فهو يريدنا ليقسم علينا تركته، ليعرف كل منا نصيبه حتى لا نختلف بعد وفاته.
2: هذا هو كل ما تفكر به الآن؟ ألا يهمك إلا التركة والميراث والأموال والعقار ونصيبك منها؟ يا راشد، يا راشد، ادعو له بالرحمة من الله سبحانه وتعالى.
4: إنني أدعو له دائما بالرحمة، ولا رد لقضاء الله، وما تقول إنني أفكر فيه الآن، فكلنا نفكر فيه.
1: كفاكم جدالا، كفاكم جدالا، عظم الله ساعة الموت. وهيا بنا، فهي والدتنا تشير علينا بالدخول على والدنا. هيا.
5: السلام عليك يا والدنا.
1: السلام يا والدنا. أبي، أبي، أبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد توفي يا والدي، لقد مات. لماذا تركتنا يا أبي؟ لماذا تركتنا يا أبي؟
2: كنت تود أن تجتمع بنا، ولكن ملك الموت سبقنا، وها أنت تلتحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. رحمك الله يا أبي.
1: أرجوكما توقفا، أرجوكما كفا عن البكاء الآن، وهيا لنقوم بأمر الغسل والجنازة. وأخبرتني والدتنا أن أبانا أوصاها أن يغسله ويلحد الشيخ عبد الرحيم، فلنعمل بوصيته.
6: يا أبنائي، عظم الله أجركم في مصابكم، وألهمكم الصبر لفراقه، وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. فبعد مرور 3 أيام على وفاته، أحببت أن أجتمع بكم اليوم حسب وصيته، لأخبركم بأمر كلفني القيام به تجاهكم جميعا، وأداء الأمانة التي حملني إياها.
1: حبا وكرامة يا شيخ عبد الرحيم، فأنت في مقام والدنا، وخير من حمل الأمانة وأداها، وكلنا آذان صاغية.
6: هذه الأوراق فيها نصيب كل واحد منكم بخط والدكم رحمه الله وبخاتمه، وفيها اسمع: البستان من نصيب حامد، والدار التي بطرف البستان من الجهة الشرقية فهي لراشد، وأما الدار التي تقيمون فيها الآن فهي من نصيب هشام، عدا عن نصيب والدتكم في الدار الملحقة بنفس هذه الدار.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
2: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
6: ماذا يا راشد؟ أرى أنك غير راض عن هذه القسمة، بدليل أنك لم تشارك أخويك الثناء على الله والدعاء لوالدك.
4: نعم، إنني غير راض عن هذه القسمة، وكان يجب أن يكتب البستان والدار التي بطرفه معا لي وحدي. إن هذه قسمة باطلة وهي لا تكفيني.
2: يا أخي الحبيب، يا راشد، عليك بالقناعة والرضا بما قسم لك، واحمد الله على ذلك.
4: لا لا، لن أهدأ حتى أحقق مبتغاي وأحصل على ما أريد.
1: إنها وصية والدنا، وعلينا جميعا احترامها، وعلينا ألا نتجادل في حضرة الشيخ الجليل عبد الرحيم، فهو شيخ فاضل قام بأداء الأمانة التي وكل بها.
6: رحمكم الله يا أبنائي، وأنت يا راشد، عليك ذم الحرص على الدنيا والشر على الازدياد، واحرص على القناعة والرضا باليسير، فإن ابن آدم مجبول على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلو أعطي ابن آدم واديا مليئا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا. فيا بني تب إلى الله، تب إلى الله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أي لا يشبع ابن آدم، أي لا يشبع ابن آدم من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
8: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت رايحة أزور جارتي وصادفت نوع من أنواع البشر يمكن تعرفوه، وأنا كنت عارفة، يعني كان عندي خلفية على هذه الأنواع من البشرية، لكن اللي شفته اليوم كان شوي مبالغ فيه. جالكم سمعتوا عن الناس المصيدة؟ هذين الناس هوايتهم يصيدون عليك شغلة تضايقك. مثال، يجيك واحد يسألك أنت ساكن بيت ملك ولا أجار؟ تقول أنا ساكن بيت أجار. كم سنة صار لك ساكن بيت أجار؟ والله صار لي 10 سنوات. يا ربي، هذه الفلوس اللي تدفعها في الأجار كان بإمكانك تشتري فيها بيت، وكان مش عارف إيش. المهم أنه يحسسك بنقصك، ويحسسك بأنك أنت خسران، ويحسسك بأنك أنت ضيعت فلوسك في أشياء ما تفيد، وأنك أنت خسرت حياتك كلها في على الفاضي. المهم أعطيكم مثال ثاني. لو قال حق هذا الشخص، قال حق المصيدة، قال له والله أنا ساكن بيت ملك، راح يسأله ما شاء الله بيت ملكي؟ تقول له أيوة ساكن بيت ملك. وين بيتك؟ والله بيتي في المكان الفلاني. كم سعره؟ والله سعره كذا كذا. تدري شو يقول لك؟ بيقول لك أنت كيف دافع هذا المبلغ على بيت في المنطقة الفلانية؟ في بيت ثاني في المنطقة الثانية أرخص، سعرها أرخص بكثير. المهم يحسسك أنك أنت خسران، أنك أنت ما تعرف تفكر، أنك أنت بدون ولا شيء، إنه هو أبو العريف وأنت ما استشرته، وأنه هو صاد عليك شغلة نكد فيها على حياتك. مثلا عزمت هذا المصيدة على مناسبة عندك، تلاقي أول ما يجلس شنو هذا الملاعق هذه تصدي، شنو هذه السكرات تبرد. يا عم الناس تعرف ان هذه السكرات تبرد، وهذه الملاعق تصدي، وهذه الملاعق رخيصة، تعرف، لكن هذه هي إمكانياتها. ليش دايما انك انت تفضح او تحب تبين للناس ان هم اقل، ان هم ما يفهمون، ان هم ما يشترون، ان هم ما يسوون؟ ترى عندهم فكرة وعندهم خلفية وعارفين شنو اللي موجود في السوق، لكن هذه هي إمكانياتهم. عندهم مسؤوليات ثانية، عندهم عيال، عندهم ديون، عندهم خلفيات أنت ما تعرفها، فليش تحطهم في مواقف محرجة؟ ترى الناس عندها عزة نفس. في كثير من الناس ما ترضى تقول أنا ما عندي، ما ترضى تقول أنا ما أقدر. فيا مصيدة، يوم تيجي تزور الناس ولا تسلم على الناس ولا تحضر مناسبة للناس، احضر وانت ساكت واطلع وانت ساكت، وكفى الله المؤمنين القتال.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله عز وجل وخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. مخالطة الناس لأمر لا بد لنا منه، لا بد نخالط أحباب، أرحام، جيران، زملاء في التجارة، في الدراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأكبر رصيد يعينك على مخالطة الناس بنجاح وتفوق وأقل خسائر في علاقاتك مع الآخرين رصيد العفو. كلما كان الإنسان عنده رصيد عالي ومرتفع من العفو والصفح والمغفرة عن زلات الناس وأخطاؤهم، كلما كان محبوبا أكثر، وكلما تجاوز الأزمات والمحن مع الآخرين. لن يسلم منا أحد كبر قدره أم صغر من أن يسمع ما يكره ويرى ما يكره ممن يحب أو ممن لا يحب. هذه سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن العفو قوة وليس ضعف ولا مهانة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو عزة وشرف ورفعة، ولذلك سمى الله عز وجل مقابلة الإساءة بالإحسان بالحظ العظيم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عفا وخير من صفح وخير من تجاوز وخير من تغافل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في التوراة وفي الإنجيل هذين الكتابين السماويين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، أنه يعفو ويصفح ويغفر صلى الله عليه وسلم. كتب سماوية تحدثت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم بصفة العفو. فنحن أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم. سنسلط الضوء على بعض معالم عفوه صلى الله عليه وسلم، عفوه مع الكل صلى الله عليه وسلم، عفوه مع أحبابه، وعفوه حتى مع أعدائه. لما امرأة يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السم في اللحم وأكله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع بها؟ عفى عنها صلى الله عليه وسلم، مع أنها اعترفت بهذا القصد الخبيث والنية السيئة بسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عفى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المرات يستظل مستظلا تحت ظل شجرة، وكان قد علق سيفه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الكفار والمشركين فأخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني خليك أطيب مني وصير أحسن مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه وممن سواه. قال: يا محمد كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد قتله، لكن تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كانت عاقبة هذا التصرف، هذا العفو. عاقبته جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وهذا القانون، والله العظيم عفوك إياك أن تتصور أنه ضعف أو مسكنة أو خور

0: سيء الظن.
1: قال عمر رضي الله عنه قال بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. احفظ هذا الأثر جيدا حتى لا تكون من هذه النوعية من الناس. بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. المدارات شايل هم زعلته، تحاتيه، مسوي لك ثقل، خايف تقول كلمة يفهمها غلط، خايف تتصرف تصرف يزعل. وشوف شرهات الناس، شوف يمينك ويسارك فيما تسمع وفيما ترى من قصص الزعلات والشرهات والهجر والغضب والسبب. ما في رصيد عفو، حياة عمرها سنوات من الود والمحبة، اثنين أو ثنتين بينهم من الأسرار والأسمار والأسفار والقصص والمواقف، كليت من بيته وكلم من بيتك وخصيته بأسرار وخصك بأسرار، سنوات عديدة 10 20 30 سنة تنتهي كلها تروح عشان موقف، عشان موقف. قال ليش قال كذي؟ ليش سوت كذي؟ ليش فعل كذا؟ ليش ما نادى؟ ليش ما سبحان الله، سيئة واحدة زلة من صاحبك ولا من صاحبتك تجعل الإنسان يمسح كل هذه السنوات من الود والمحبة. إن هل هذه أخلاق كرام؟ والله إنها أخلاق لئام. اللئيم هو الذي يصنع هذا، ينسى سنوات الود والمحبة مقابل موقف. لكن الكريم، كريم الطبع، كريم المعدن، كريم الخلق، هو الذي يتجاوز عن زلات أخطاء الآخرين، خاصة إذا كانوا من أحبابك وأصحابك وأهلك وأرحامك. تذكر، العفو يزيدك رفعة، العفو يزيدك محبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حقا ما سمعت بما أتاني، وحقا تلك أمل أبو الزمان، يموت رفيق عمري عزياني، فلا عيشي يطيب ولا وجودي. أسلت الدمع والعبرات عيني، فسيلي ما أردت بكل حين، وإن نفد الدموع ذا أنيني، سيبقى ما بقيت أسى نشيدي. أخالد كنت للعلياء ترنو، فشيدت الصروح وكنت تدنو، من المجد المؤثل وهو يحنو، حنو الأم للابن الوحيد، وجاءتك المنايا وهي تحبو، فسلت روحك الزاكي لتعلو، به علياء رب كنت تصبو، إلى إرضائه زمن الخلود. أيا قبر الرفيق أخا الغوادي، ترفق بالشهيد فللعوادي، مرامات بنا فهي العادي، سلام الله يا روح الفقيد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعد من مقومات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محركة، وكأنها المحرك في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها، شاكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلماً نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذا الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقاً إلى الرقي وقد تكون طريقاً إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع بمئة درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها. وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالاً مسموحاً به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقع في العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئاً، كيف يتقرب إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة تسرنا إن نظرنا إليها، وتحفظنا إذا غبنا عنها، وتطيعنا إن أمرناها، هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات، ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل من، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه،
1: ليس من أهل الضلال،
2: ليس هناك حرمان إطلاقا، لكن في تنظيم. هذا هو الدين، الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح، وأنت معافى، وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك.
1: إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة.
2: لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل. لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حرا. فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلغى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف. فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك.
1: دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله. فما الذي يحجزه عن ذلك؟ ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين.
2: هو الحقيقة العقل مقياس دقيق، والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل. والدليل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغنت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب، إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا، لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل. فإذا ضل في عنا مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع. فالعقل يضل والمرجعية في ضلاله الشرع، ما حسنه شرع فهو الحسن وما قبحه شرع فهو قبيح. فكأن العقل ضمانه، يعني أحياناً بيكون في موازين بين أيدي الناس وفي مكاييل، فلو أن واحد أساء في استخدام هذا المكيال، يعني صغره أو كبره أو فعل شيئاً مزوراً إياه، في بمركز البلدية بأي مدينة في مكاييل نظامية هي المرجع. فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف، الشرع هو ما جاء به وحي السماء، الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل، وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل، استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان الخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة، لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط، فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل المرجعية الصحيحة هي الشرع.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أشباح في طريق عكاظ مرت أكثر من 10 سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته، لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا، ولم تمس يده أحدا بأذى. مرت 10 سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل، فزاد محبوه وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته. ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. وفي الطريق وفي مكان يقال له نخلة خيم الليل عليهم، فقسموه بين مناجات ونوم، وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بتسعة أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها، تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم، فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة. ولما انقضت انطلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم، وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله. واصل عليه السلام طريقه إلى عكاظ، ثم عاد إلى مكة دون نتيجة. وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفجأة اختفى عن أنظارهم، فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه، نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم. خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون حتى قالوا لقد استطير نبي الله، لقد اغتيل. ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء، فانزاح همهم واحتضنته قلوبهم وقالوا فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن، فطلب الفتى بن مسعود مرافقته وانطلق معه. ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم، ثم خط برجله خطا يبدو أنه دائري، ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته، ثم مشى خطوات ثم جلس. كان ابن مسعود يراه جيدا، وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا غريبا حدث. فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم، اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: زهقت زهقت يا دكتور من القعدة في المستشفى.
1: تقلقش يا ابو محمد، يومين وحكتب لك على خروج ان شاء الله، بس بدي تشد حيلك.
2: بالله طمني يا دكتور، يعني ان شاء الله بقوم بالسلامة وبطلع بالسلامة ابو محمد.
1: قول ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا عمي.
3: أوه والله يا عم أبو محمد، وشك منور، مبين إنك الحمد لله متحسن.
0: الحمد لله يا عمي، كويس وخير.
3: كيف حالك يا عمتي؟ سامحيني مش منتبه والله إنك هنا. كيف حالك يا عمتي محمد؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بخير.
2: بخير الحمد لله. خلص عمك كمان يومين وبيطلع الحمد لله.
3: معافى يا عم أبو محمد، إن شاء الله كفارة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: مالك يا فارس، شايفك هيك مشغول، بتدور على شيء؟
3: لا يا عمتي محمد ولا إشي. دكتور، في إمكانية أعمل معك مقابلة؟
1: طيب اتفضل معي على المكتب.
3: يلا توكلنا على الله. معافى يا عم أبو محمد.
1: محمد وقتش بده يجي؟
2: محمد الله يرضى عنه راح يوصل الناس، وحكى راح يجي كمان شوي.
0: ربنا يسوقه، والله ما أنا مصدق أطلع من هالمستشفى.
2: والله يا ابو محمد هالفارس ابن حلال، المرة الماضية محمد طول وهو بيعمل بالإجراءات، إجا فارس وقف معنا وأجبر الدكتور يكشف عليك.
0: كلامك صحيح يا ابو محمد، مبين عليه ابن حلال ومحترم ودخل قلبي بسرعة
2: بصراحة. ربنا يوفقه.
0: تعالي تعالي اعدي لها المخدمة تحت رأسي.

0: يا أيها الزمن الخؤون الظالم. الله الله خلص الله. قلبي وروحي من ديارك تجزع. الله علي خلص.
1: اقلب الماخد عقلك تهنابه. فديته أنا الرايق.
0: فديته لأخوي أنا يا ناس. فديته فديته.
1: إيه إذا جاهزة يلا باخدك بطريقي.
0: بس خليني أودي صنية على المطبخ بالأول وبعدين هحكي لما ماني طالع وأطلع. تقلقش.

0: وداد بدك إشي ورا طالع؟
1: اليوم أختي بدها تيجي عندي تقضي عندي النهار.
0: والمطلوب يا ستي؟
1: شو المطلوب يا ستي؟ بدي تجيب لنا أكل جاهز، يعني مش معقول حقعد أطبخ هي عندي.
0: حاضر ولا يهمك. وغيره؟
1: جيب نسكافيه وعصير وشيبسيات وكولا. جيب يا حمير، روح على الدكان ايش في اشياء جيب.
0: حاضر يا ستي هجيب كل شيء. غيره؟
1: اسمع جيب كولا دايت عشان اختي عامله رجيم.
0: كل هذا اختك ما شاء الله وعامله رجيم والله. حاضر. بدك اشي تاني؟
1: اجيب بامبرز وحليب كالعاده.
0: ولا يهمك انا انخلقت. سلام عليكم.
1: اطولش علينا
0: ان شاء الله ما رجع.

0: يا ماما من وين هذا العصير؟ نسيت أسألك. اسكام اسكام اسكام اسكام، خصوصا انه بتعمل فراولة.
1: اسكتي، مش اجا هذا الصحفي اللي اسمه فارس يوم الخميس اللي فات لما روحتي انت ومحمد وجاب معه هذا العصير؟
0: من مين؟
2: الصحفي فارس؟
1: اللي اسمه فارس. اما شو، كل اللي بالمستشفى كانوا حياكلوه بعيونهم، لبس وشياكة وفخامة. صلاة النبي عليه الله يحفظه.
2: عصير من فارس طعم الفراولة، يا الله.
3: إيه إذا جاهزة
4: هيني طالع.
5: هيني جاية، هيني جاية. دعي لي يا ماما. يلا مع السلامة.
1: الله معكم، ديري بالك على حالك يا ماما.
5: حاضر إن شاء الله إن شاء الله.

0: ليش بتعمل يا فارس؟ عنك يما، أنا هلقيت بجليها يا بنادي أختك ألاء تجليها.
1: هاتي عنك، أنا بريحك. ما أنت عارفة أختي ألاء عليها جامعة، خليها تدرس، الله يا رب يكون بعونها. بعدين يما إيش فيها لما أجلي عنك؟ يما الجنة تحت رجليك.
0: ربنا يسعدك يما، دنيا وآخرة.
1: المهم يا ست الكل، بتحبي أعملك من تحت دية شاي ولا قهوة؟
0: يرضى عليك، وكمان بدك تعمل لي شاي وقهوة؟ يسعدهم اليدين هدول اللي بيعملوا الشاي والقهوة.
1: ولا أقول لك بدي أروح أجيب بوزة إلنا كلنا.
0: إذا هيك جيب، بس دير بالك ما تكون تأثر على السكر والضغط عشان أبوك.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ولية يا بنت الحلال. يا شم فارس، بتتفكريني أنا ولد صغير عمر سنتين؟ تخافيش علي، أنا صحت الحمد لله منيحة، سبيني في حالي يا فارس.
1: آه يما، أنت خايفة أبويا ولا خايفة على حالك وبتكيش تحكي؟
0: ماشي فارس ماشي، ضلك أنت بس شمت أبوك فيا.
1: ولا يهمك يما، المهم رضاك يا ست الكل.
0: ماشي، الله يرضى عنك.
3: مالك يا ست هدى؟ أطول شاردة، اللي ماخد عقلك يتهنى.
4: ايه؟ ايش؟ شاردة؟ لا مش شاردة، كيف يعني؟ ايش في؟ بدك ملح؟ بدك سكر؟ ايش بدك؟ ايش كنت بتحكي والله؟ معلش عيدي.
3: كيف شاردة؟ بدل السكر بتحطي ملح، واليوم نسيتي طنجرة الطبيخ على الغاز، ومبارح حرقتي الخبز، ويا عالم ايش اللي جاي؟
4: يمكن لأنه جامعة وقربت الامتحانات يعني، هيك علي شوية ضغط يا مرت أخوي، يعني ما تقلقيش.
3: المهم شو بدكم تعملوا لنا غدا اليوم؟
4: تعالي ساعدينا، بابا جايب كوسة ورق عناب.
3: اسكتي. لا يا هدى، كمان ناسية اني والدة.
4: لا ما نسيتش يا وداد، بس بتذكر يعني إلك والدة من شهر، بكفي.
5: شوفي مالكو يا بنات، صوتكو طالع من المطبخ.
3: شوفي يا مرت عمي، بدها مني أطبخ، وجميل لسه صغير وما تركش لحاله، وانا بدي اقعد عنده مش فاضيه.
4: يا ماما ما طلبتش منها، حكيت لها بس تيجي تساعدنا، وبعدين لها شهر يعني، وهيها قاعده بتعملش اشي، مش هتتعب لما تيجي وتساعدنا.
5: خلص انت وياها، انا هيني بالمطبخ، انت روح على جماعتك وانت روحي شوفي ابنك.

0: وين يا ست ألاء؟ في إمكانية تسمحي لي أخذ من وقتك دقيقتين يا أختي يا حبيبتي؟
1: يما منك هلقيت صرت أختك حبيبتك.
0: أوه طبعا حبيبتي وتاج راسي كمان.
1: بشرط تجيب لي ساعة من الموضة الجديدة
0: من عينيا وأحلى ساعة.
1: هات أشوف بدون مقدمات يا أستاذ فارس، احكي شو بدك.
0: اسمع يا أختي، إحنا إخوة واللي بدي أطلبه منك بدي يضل سر بيني وبينك، ما بدي حد تاني يعرف.
1: سرك كبير يا أخوي.
0: أختي رجال وبنت رجال. أنت بتعرفي إنه أمي وأبويا بدهم يجوزوني؟
1: أو ماله، صار لازم نفرح فيك. مالك اللي قدك تزوجوا وصار عندهم أولاد،
0: وأنا لهذا الإشي بدي إياك تساعديني.
1: ما فهمت، احكي لي.
0: هدى صاحبيتك.
1: وانت من وين بتعرفها لهدى؟
0: لا انا اخوكي وانت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد.

التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟ يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟ إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر. وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم
1: ورحمة. فضوها، ما في نصر بدون جهاد. نصر كذا سهل خفيف، هدية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر، قادر يقول كن فيكون. ليش هو يعني احنا أعز على الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النصر سيهدى لأحد بدون جهاد لو أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش يجاهد ويدمى وتكسر ثنيته أجزاء من أسنانه ويدخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. ما في نصر بدون جهاد، الله قادر أن يجعلها بيده وحده. لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يعني عذاب بيد الله وحده فقط هكذا، الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم. فطبعا يريد أن يشفي صدورهم، الله سيشفي صدورهم. متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم. طبعا طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدائنا كما دمر فرعون ودمرها عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة. لكن هذا لا يسمى نصر بالمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير الطيب، ونستحضر نية طيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في شهر ربيع المبارك، نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث عن أسمائه الشريفة، وذكر أولاده الكرام الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة، وجداته وخدمه ومواليه، وحرسه وأمرائه ورسله، وكتابه وكتبه إلى الملوك وغيرهم، ومؤذنيه وخطبائه، وحداته وشعرائه، وآلات حروبه ودوابه، والوافدين إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث يستغرق منا أكثر من حلقة، لكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وقد سمى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه العظيم بأسماء كثيرة، وكذلك وردت له أسماء في الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وقد تعرض جماعة لتعدادها، فمنهم من بلغها وأبلغها إلى 99 اسما كأسماء الله الحسنى. قال القاضي عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من 30 اسما. قال ابن دحية: وجملة هو من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث قد وفت 300 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد وينقص من ذلك. وأشهر هذه الأسماء أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، سماه الله تعالى بها قبل الخلق. قال أنس رضي الله عنه: سماه جده عبد المطلب، وقد قيل له: ما سميت ولدك؟ قال: محمدا. فقيل له: كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم، وذلك لرؤيا كان رآها عبد المطلب رضي الله عنه، فقد رأى وهو نائم في صحن الكعبة أن سلسلة من ذهب أو سلسلة من فضة خرجت من ظهره، لها طرف في السماء، وطرف في المشرق، وطرف في المغرب، ثم عادت هذه السلسلة وتحولت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها. فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه، يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب، ويحمده أهل السماء وأهل الأرض. فلذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأت آمنة رؤيا حين قال لها الملك: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. ومن خصائص هذا الاسم كونه على 4 أحرف ليوافق اسم الله تعالى، وأنه على شكل صورة الآدمي، فالميم الأول رأسه، والحاء جناحاه، والميم الثاني سرته، والدال رجلاه، ويظهر ذلك في الخط القديم الكوفي. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيه القصاص والشعراء والمادحون والأدباء حتى عمت في كثير من الكتب مثل هذه الآثار، فبعضهم يرى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش على باب الجنة، وآخرون يرون أنه منقوش على عنق الحور العين، وآخرون يرون أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد دقش على كل ورقة من أوراق شجر الجنة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قبله باسمه محمد صيانة من الله لهذا الاسم الشريف، كما فعل بيحيى عليه السلام إذ لم يجعل له من قبل سميا، إلا أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم رجاء أن يكون هو والله أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أسمائه أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه الذي سمي به على لسان عيسى وموسى عليهما السلام، وهو منقول على اسم التفضيل فمعناه أحمد الحامدين لربه، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم، لأنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبله، فيحمد ربه بها ويعقد له لواء الحمد، إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسمه أحمد على اسمه محمد، فذكره عيسى فقال اسمه أحمد، وذكره موسى حين قال له ربه تلك أمة أحمد، فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. فهو أحمد ومحمد ومحمود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول محمود، وهو شبيه باسم الله تعالى الحميد، لأنه معناه المحمود، وهذا الاسم الشريف وقع في زابور داود. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، فسره صلى الله عليه وسلم بالحديث بمحو الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق مثل ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار بين عباد أوثان ويهود ونصارى وصابئة ودهرية وعباد كواكب وعباد نار، فمحاها الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى أظهر دينه على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح صلى الله عليه وسلم، لأن الله فتح به باب الهدى إذ كان مرتجا، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفتح أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح والدنيا والآخرة. فاللهم إنا نسألك باسم محمد الفاتح أن تفتح لنا قلوب العباد والبلاد، وأن تفتح لنا ما أغلق علينا من أبواب العلم، وأن ترزقنا بفضل محمد وببركة نبينا صلى الله عليه وسلم علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، وقد فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي يحشر الناس على قدمه، أي يقدمهم وهم خلفه، وهو أول من تنشق عنه الأرض، فيحشر الناس على أثره وإليه يلجؤون في محشرهم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، أي الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، لأن العاقب هو الآخر. ومن أسمائه المقفي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كالعاقب، أي قفى أثر من سبقه من الرسل وكان خاتمهم. ومن أسمائه الأول صلى الله عليه وسلم، لأنه أول النبيين خلقا، وكما أنه أول في البدء هو أول في العود، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. فهو في عالم الذر أول مجيب، إذ هو أول من قال بلى لما أخذ الله العهد على الذرية، إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية والآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك على الإطلاق. ومن أسمائه الآخر صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء في البعث. ومن أسمائه الخاتم صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى ختم به النبيين، كما أنه أولهم، قال عليه الصلاة والسلام: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. يرى الإمام السبكي أن أول ما خلق الله خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، فخلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم، أي خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الظاهر صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ظهر على جميع الظاهرات ظهوره، وظهر على الأديان دينه. ومن أسمائه الباطن صلى الله عليه وسلم، لأنه المطلع على بواطن الأمور بواسطة ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه. ومن أسمائه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف من الرأفة، وهي أرق من الرحمة، قال أبو عبيدة: والرحيم من الرحمة، وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ومن أسمائه الحق صلى الله عليه وسلم، ومعناه ضد الباطل والمتحقق صدقه وأمره، قال تعالى: حتى جاءهم الحق، قال: قد جاءكم الحق من ربكم، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن. ومن أسمائه المبين صلى الله عليه وسلم، ومعناه البين أمره ورسالته، والمبين عن الله ما بعث به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه الجبار صلى الله عليه وسلم، سمي به صلى الله عليه وسلم في مزامير داود عليه السلام في المزمور 44: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. فهو صلى الله عليه وسلم الجبار الذي جبر الخلق بالسيف على الحق وصدهم عن الكفر جبرا، قال القاضي عياد. وقد نفى الله تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار. ومنها في المزمل، كما قال العلماء: من أسمائه المزمل صلى الله عليه وسلم، ومعناه المتلفف في ثيابه، قال السدي: يا أيها النائم، وكان متلففا في ثياب نومه. ومنها المدثر، وهو المتلفف بالدثار، وهو ما يلقيه عليه الإنسان من كساء أو غيره. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى أحد، ونظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني، فنزل جبريل فقال: يا أيها المدثر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم النقيب، ومعناه شاهد القوم وناظرهم وضمينهم. ومن أسمائه العظيم صلى الله عليه وسلم، وقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة. ومنها طه، قيل معناه: يا طاهر يا هادي. ومنها ياسين، قال جعفر الصادق: يا سيد. وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر. ومنها النبي والرسول، واختلف هل هما بمعنى أو بمعنيين، فقال بالأول قوم، وقال آخرون بالثاني، فعلى هذا النبي كلف بما يخصه والرسول بذلك، وبتبليغ غيره فالرسول أخص مطلقا. ومنها نبي الملاحم، وهي الحروب، وفيه إشارة إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم من القتال، ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهده صلى الله عليه وسلم وأمته. ومنها مقيم السنة، ففي كتاب الشفاء قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة. ومنها عبد الله سماه الله تعالى في أشرف مقاماته كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومنها بعض الأسماء التي لم نتعود أن نسمعها، كاسمه صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين صلوات ربي وسلامه عليه. وأحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه: اسمه في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. ومنها المشفع، ومنها صلى الله عليه وسلم قثم، ومعناه الجامع للخير، ومن أسمائه السراج والنور والمنير والمصباح والنجم والقمر والشمس والسيد والسعيد والمسعود والرشيد والخبير والمذكر والمبلغ والميسر والمبشر والمنذر والمنذر والعزيز والبصير والبر والبشير والنذير والأمي المكي المدني العربي الحجازي التهامي النقي التقي الوفي الصفي الولي المولى الأمين المأمون المؤتمن الحبيب الحسيب الطيب الطاهر المطهر الشاكر الشكور الشارع الشافع الناصح الصالح المصلح الضحاك المبارك الحامد الحماد الجواد الكريم الحكيم العليم الحليم المؤيد المختار المصطفى المخلص الهدى المعصوم الوجيه الوسيلة العفو الصفوح العطوف الهادي المقدس البرهان الحنيف الخليل الخليفة المكين الصفوة الصادق الصدوق المصدوق صاحب الحوض المورود صاحب المقام المحمود صاحب اللواء صاحب المعجزة مفتاح الجنة رسول الرحمة نبي التوبة إمام الخير إمام المتقين إمام النبيين أكرم الناس خطيب الأنبياء خير البرية خيرة الله دار الحكمة دليل الخيرات رحمة العالمين روح القدس علم اليقين العروة الوثقى مدينة العلم هدية الله عبد الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كعب الأحبار: اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم، وعند أهل النار عبد الجبار، وعند أهل العرش عبد الحميد، وعند سائر الملائكة عبد المجيد، وعند الأنبياء عبد الوهاب، وعند الشياطين عبد القهار، وعند الجن عبد الرحيم، وفي الجبال عبد الخالق، وفي البر عبد القادر، وفي البحر عبد المهيمن، وعند الحيتان عبد القدوس، وعند الهوان عبد الغياث، وعند الوحوش عبد الرزاق، وعند السباع عبد السلام، وعند البهائم عبد المؤمن، وعند الطيور عبد الغفار، وفي الصحف عاقب، وفي الزبور فاروق، وعند الله طه وياسين، وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، وأن ينفعنا بالصلاة على خير المرسلين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع، ونحن نقرأ في سير الأولياء، أولياء هذه الأمة. الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمد بن مهزوم: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك. مر معنا مرتين سبقتا، يعني كان محمد بن واسع يهتم بأن لا يظهر للناس عمله، يريد أن يحرر ذلك الإخلاص في قلبه. هلا هو يا أخوان هذا أسلم، عدم إظهار العمل للناس. العلماء درسوا مسألة في النفقات، أيهما أظهر، أن تخفيها أو أن تسرها؟ فقالوا صدقة الفرض الأفضل إظهارها، صدقة السنة الأفضل إخفاؤها. قال ليش الأفضل إظهار صدقة الفرض، يعني الزكاة؟ قال حتى يتذكر الناس وتشجع الآخرين أن يفعلوا. لكن ثم عقبوا قال: إذا أمن على نفسه الرياء. ثم صدقة السر قالوا الأفضل إخفاؤها. قال: لكن إذا كان المرء يقتدى به فالأحسن أن يتصدق جهرا حتى يتعلم منه الناس. ثم عقبوا: إذا أمن على نفسه الرياء. الرياء أمر، والإخلاص أمر في القلب ليس في الظاهر. هلأ مرات نحن نشوف إنسان بنى مسجد، أو كفل يتيما، أو أنشأ منشأة خيرية، في عدد منيح يخفون هذا العمل، في عدد منيح يظهرون هذا العمل. أنا لا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أخفى، ولا بشرك أو رياء من أظهر، ولا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أظهر ولا برياء من أخفى. الرياء والإخلاص أمر محله القلب، لكن لما أنا ما بظهر العمل هذا أدعى، لأنه نفسي لا تحدثني أنه حتى يرى الناس عملي، لأنه خلص أصلا ما حد أدري فيكم بأني ماذا فعلت. فأنت باستمرار راقب قلبك، حرر فيه الإخلاص لله تعالى. بدك تسأل الله عز وجل باستمرار الإخلاص، وبدك تكثر من ذكر الله تعالى، وبدك تعرف حقيقة هذه الدنيا. يعني هلأ لو هلأ ستسمعون بعد قليل، لو كل الناس سفأوا لك، كلهم بلا استثناء، ما الفائدة المرجوة؟ ما في فائدة. هلأ خلي فعلا أنا أجمع لك مليون واحد ويسفقوا لك نص ساعة، يعني أنت شو قبضت؟ يمكن لو بتقبض ألف ورقة أحسن من هالتسفيقات كلها، تشتري لك فيها صندويشة. أما ما في فائدة إذا سفقنا لك. طيب لو هلا انت لما فتت كل هالناس قامت لك مليون واحد، شو المرجو من ما في فائده؟ ما في فائده، يعني من يعني حقيقه الامر ما في فائده ان يقفوا او ان لا يقفوا، ان يسفوا او ما يسفوا. طيب لو كل هالناس باست لك ايدك، شو الفائده؟ ما في فائده. ابنه كان شيخنا عليه رحمه الله يقول: يا ابني علبه كبريت احسن من بوست الايد. يعني شو بيفيد؟ يعني لو خمس ورقات أحسن، ما في فائدة بنوم. فأنت حرر في نفسك الإخلاص لله تعالى. بعد هذا لا عليك إذا قام من قام أو قعد من قعد، صفق من صفق أو لم يصفق، مدح من مدح أو ذم من ذم. إذا أنت حررت الإخلاص في قلبك ارتحت. هلأ بعض العلماء كان يرى بأن إخفاء العمل عن الناس يساعد كثيرا، هو يساعد فعلا. فمحمد بن واسع قال كان يصوم الدهر، يعني معناته الدهر مو طول عمره يعني، بس كثير الأيام يصوم ويخفي ذلك. الأول الصيام سهل الواحد يخفي، ما حدا بيدرى فيك أنك أنت صايم. وكان يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يعني ينسل من فراشه ويقوم يصلي من قيام الليل باكيا ضارعا بين يدي الله ومرته ما لدريانه. يعني يجتهدون في إخفاء أعمالهم، يخافون. وكان محمد بن واسع يقول: اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي
فهبني لمن أحببت من خلقك. شوف الصالحون يعملون أعمال خيرات كثيرات ويجتهدون في الإخلاص، وبعدين بيقول يا رب ترى أنا وشي أسود من ذنوبي، إذا في واحد تحبه من خلقك يا رب أنا كرماله يعني هبني له. يفعلون الأفعال الكبيرات الخيرات ويتهمون أنفسهم. هذا دليل قرب من الله عز وجل ومعرفة بعظيم حضرة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. هلا أنت لما بتفوت لعند شخص كبير جدا وجيه جدا وأخذ له هدية، مع أنك أنت أخذ له هدية، وممكن تكون هالهدية يعني أنت تعبان فيها، وأنت دخلك 100,000 جايب له هدية ب50,000، يعني هذا بعمرك ما جبت هيك هدية، بس أنت بتعرفه هذا وجيه كبير صاحب مكان كبيرة، أنت بتفوت وأنت مستحي، يعني أنت معك هدية هي كل طاقتك وهي أكثر من طاقتك، ومع هيك أنت بتفوت تقول له سامحني والله ما طلع بإيدي إلا هيك، لأنك تعرف مقامه. أما بيكون معك ابنك الصغير عمره 5 سنين معه سكر بجيبته، بجوز هيك ينفعل، بيطلع السكر هذا ابنك بيركض لعنده بيقول له عمه هي سكرة لإلك، وابنك قابض حاله أنه عامل شغلة كبيرة، لأنه ابنك ما بيعرف جاهل. أما لأنك عالم أنت تعرف مكانة هذا الرجل. لله المثل الأعلى، الذين علموا من العارفين عظمة الله عز وجل قدرة الله عز وجل، لما بيرفعوا أعمالهم الكثيرات إلى الله بيرفعوها وهن مستحيين وهن خجلين من أنفسهم إنه كيف هيك، بينما الجاهلون بالله البعيدون عن الله بيعمل عمل صغير وبيقول لك أنا بساوي وأنا خالص وأموري كلها ممتازة وأنا أصلا كفلان 10 أيتام. هلأ مو واحد إذا كفل اليتيم كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا موت واحد 10 كافلون، وبيكون مسبع الكارات بعيد من هون، بس بيقول لك أخي أنا سوكر الشغلة وقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدي أعود. جهل، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فكان محمد يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، وكان يقول اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك. وقالوا لما ثقل محمد بن واسع، يعني ثقل عليه المرض، كثر الناس عليه في العيادة، صار يجوا الناس كثير يزوروا، فكان يقول لمن حوله أخبروني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار. شايف يعني شفت الناس كلها عم تسفق لك، كل الناس محتفلة فيك، بس بينك وبين حالك هو حقيقة شو بيغنوا كل هدول عنك؟ لا سمح الله إذا قيل امضوا به إلى النار، ما حدا بيغني عنك شيء. هلأ أنا بشكرهم لهؤلاء الناس الذين يحتفون بي، بس أبقي قلبك منكسرا بين يدي سيدك، واحمد الله عز وجل بأنه يعني حبب قلوب العباد بك وستر عنهم النقائص، وإلا لو بيكتشفوا نقائصك. الله أكبر، ما هو محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح ما أحد منكم بجالسني، بتطلع ريحتي نتنة ما حدا بيجي لعندي. وكان محمد بن واسع وهو في الموت يقول يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني. ترى أنا بالحق يعني بالحسابات بستحق النار، بس أنا أمل أنه الله يعفو عني. ومرة قال أحد أصحابه دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي، يعني في الوفاة، فقال يا إخوتي يا إخوتاه هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. قال لهم شوفوا أنا هلأ رايح موت، هبوا أنه أنا وإياكم سألنا الله يرجعنا عشان نشتغل، ترى أنا بينتي رايح ميت أنا حبخسر، بس أنتوا لا تخسروا أنفسكم، نصيحة اسمكم شايفيني عم موت، أحسنوا أعمالكم قبل أن تقضوا إلى الدار الآخرة. يا إخوان
الملاحظ بأن قلوب كل الأولياء معلقة بالله عز وجل. هلأ أيديهم تعمل في الدنيا، عقولهم تعمل في الدنيا، جوارحهم تعمل للدنيا، لكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل. هلأ أنتم سمعتوا بالخطبة أن سيدنا أبو بكر كان تاجر قماش، شايف يعني إيدتين وعم يشتغل فيهم. طبعا التاجر مو شغلة سهلة التجارة، يعني مرات بيتصور الواحد التاجر يعني أنه طاولة وتليفون، يعني كل يوم بيدق له تليفونين وبيقبض له مليونين، تليف يا سلام شو سهلة التجارة. ما بيعرف أنه التجار هؤلاء والله الله يعينهم، مرات بيتركوا أهليهم أشهر طويلات، مرات بيسافروا إلى أماكن، مرات

مثل شو مكتب عقاري، شايف يعني في شغل بس بقى قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا علي كان يعمل بالأجرة، عامل صحيح ايدتين وعم تعمل بس قلبه معلق بالله. أنا بريد إليكم يا أخوان تتدربوا أن تجعلوا قلوبكم دائما موصولة مع الله عز وجل. كيف الذي يعينك على هذا؟ يعني أنت وعم تشتغل، أنت وعم تأكل، أنت وعم تلعب، أنت ورايح مشوار، أنت وطالع على السيران، أنت وعامل عزيمة، أنت ورايح معزوم لعند ناس، راقب دائما قلبك مع الله عز وجل. كيف يعينك على هذا؟ الورد الذكري في كل يوم. يعني أنت عمل كل يوم أقل شيء 100 100 100 1000، 100 استغفر الله، 100 لا إله إلا الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة الله الله الله الله، حتى يصير الذكر لك عادة. فعلا بتصير هيك، أنت واعد عم تدرس تلاقي قلبك عم يذكر، بيطلع خلقك، أخوك طالع لك خلقك، أختك مرتك طالعت لك خلقك، قلبك بيذكر الله، بيقوم بنبهك أنه اصلح خلقك، تحفظ لسانك تحفظ يدك، معزوم الناس كلها عم تثني عليك وتمدحك، أنت قلبك مع الله عز وجل منكسر على باب الله أنه يا رب الحمد لله اللي أنت سترت عيوبي أمام هؤلاء الناس. الورد اليومي يا أخوان بعينكم على الذكر. فإذا صرت من الذاكرين صرت من الذين قال الله تعالى عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما هو الإنسان شو؟ يعني أنت شو حالتك؟ يا قائم يا قاعد يا على جنبك، يعني في كل أحوالهم يذكرون الله تعالى. إيمت أنت بدك تصير هيك؟ يعني صار عمرك الـ 22، ايما بدك تصير تذكر الله دائما هيك على كل احيانك دائما دائما. لازم اشتغلوا يا اخوان هيك على انفسكم بذكر الله تعالى، ان شاء الله يصير احدكم في هذه الرتبه. هناك باذن الله باذن الله تنتفع وتنفع. توفي محمد بن واسع سنه 120 للهجره، وقد اسند عن انس بن مالك وروى عن جماعه من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التغطية المستمرة عبر الميادين، نواكب فيها آخر مستجدات المواجهة الكبرى ونناقش آخر تصريح لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي قال إن أولئك الذين سعوا لفرض الاستسلام غير المشروط على إيران توسلوا للتفاوض بعد وقت قصير من بدء الحرب. وكان مسؤول إيراني كبير قال سابقا لرويترز إن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. وفي التحركات نسأل عن خلفيات الزيارة التي يقوم بها غدا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف للعراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. كما تحضر في تغطيتنا مشاهدينا آخر التطورات في لبنان وفلسطين المحتلة، ولا سيما بعد دعوة وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة كل ليلة. للنقاش في هذه الساعة من التغطية معنا من بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، ومن موسكو محلل الميادين للشؤون الأوراسية مسلم الشعيتو. مرحبا بهما في سياق هذه التغطية. طبعا إذا أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن طهران من رفضت وقف إطلاق النار وواصلت الحرب حتى قبل الطرف الثاني أو قبل طلب الطرف الثاني وقف إطلاق النار والتفاوض بشروطها. وفي مؤتمر تربوي قال عراقشي أن إيران حاربت بقوة وتفاوضت بقوة وانتصرت في الحرب والدبلوماسية، وأضاف أن أولئك الذين سعوا إلى فرض الاستسلام غير المشروط على إيران توسلوا للتفاوض بعد وقت قصير من بدء الحرب. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، وأضافت أن باقي أفراد الطاقم تلقى المساعدة من خفر السواحل العماني. ومن جنوب إيران تحديدا من بندر عباس انضم إلينا مراسل الميادين أحمد البحراني لمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، حيث ينضم إلينا من هناك. مرحبا بك أحمد، إذن وأنت تنضم إلينا الآن من مضيق هرمز، وهذه الأخبار التي تتوالى عن تعرض بعض السفن لمقذوفات والحديث الأمريكي المستمر عن فتح المضيق وعن سير الأمور فيه بشكل طبيعي في وقت تؤكد فيه القوات المسلحة الإيرانية بأن المضيق مغلق ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سياستها، وأنت موجود على أرض الواقع، كيف تبدو صورة الأوضاع وماذا عن حركة السفن في المضيق أحمد؟
1: نعم أحمد، يكاد لا يمر أسبوع حتى ويؤكد فيه مسؤول إيراني سياسي رفيع بأن مضيق هرمز ما يزال على حاله، لم يتغير وكما ولم يعود إلى ما كان عليه في السابق قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 من شهر فبراير الماضي. ويكاد أيضا لا يمر أسبوع إلا ويؤكد فيه مسؤول عسكري إيراني أيضا رفيع بأن القوات المسلحة الإيرانية تشرف السيطرة بالكامل على مضيق هرمز، رغم الحديث الأمريكي ورغم التصريحات المتكررة التي تظهر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى كبار مساعديه ومستشاريه الأمنيين والسياسيين بأن الجيش الأمريكي يسيطر على مضيق هرمز وبأن هذا المضيق مفتوح. لذلك يأتينا الرد من قبل المسؤولين العسكريين الإيرانيين خاصة بأن هذه التصريحات الأمريكية بأنه مفتوح، بأن هذا المضيق مفتوح، لن يغير من هذا الواقع شيئا بأنه مغلق حتى أشعار آخر، وبأمر من السلطات الإيرانيين يؤكدون بأن هذا المضيق لن يفتح ما لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق بنود مذكرة التفاهم. أحمد، يوم أمس كنت في رحلة بحرية في عمق مضيق هرمز وشاهدت بأم العين كيف أن مئات السفن التجارية وناقلات النفط تنتظر موافقة السلطات المحلية هنا في محافظة رمزجان وتحديدا الجهات العسكرية المعنية بمنح هذه الرخص لهذه القطع البحرية. ربما يتساءل البعض أحمد عن سبب تموقع وانتشار السفن التجارية وناقلات النفط في محيط ميناء بندر عباس وفي السواحل الإيرانية وفي سواحل بندر عباس وتموقعها بمسافة قريبة جدا من هذه الشواطئ. يمكن الإشارة والتوضيح بعض الشيء أحمد، وخاصة ونحن في الضفة الشمالية من هذا المضيق والصورة هي التي تتحدث، هناك العشرات من السفن التي يمكن أن نراها بالعين المجردة حاليا، إما أن تأتي من جهة بحر عمان وبحر العرب بهذا الاتجاه، يجب عليها أن تتوجه إلى السواحل الإيرانية سواحل ميناء بندر العباس، تنتظر ربما لساعات أو لأيام أو ربما في بعض الأحيان لأسابيع من أجل الحصول على موافقة حرس الثورة الإسلامية بعد أن يتم التأكد من قبل السلطات العسكرية والمحلية هنا في هرمزجان عن الشحنات والحمولة التي تحملها هذه السفن وعن نفس السفن ما إذا كانت تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة أو الدول التي شاركت وساهمت في العدوان الأمريكي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد أن تحصل على الموافقة اللازمة تذهب السفن التجارية وناقلات النفط بهذا الاتجاه في عمق مضيق هرمز. عندما نتحدث عن المسار الإيراني أحمد، هذا المسار البحري الإيراني يقع تقريبا على مسافة 10 كيلومترات من هذه النقطة وتحديدا بعد جزيرة هرمز. تتوجه هذه السفن إلى المسار الإيراني ثم تتخذ الجانب الأيسر وتتجه نحو المياه الخليجية، والعكس أيضا صحيح، السفن التي تأتي من عمق المياه الخليجية تصل إلى هنا، تحصل على الموافقات اللازمة ثم تتوجه نحو عمق مضيق هرمز أكثر من 10 كيلومترات تسلكها، ثم تسلك المسار الإيراني وتتوجه نحو مياه بحر عمان وبحر العرب. وبالتالي نحن نتحدث عن إغلاق فعلي
2: أحمد في ظل الحديث الأمريكي المستمر عن فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحديثهم عن حتى اعتراض السفن التي تسلك المسارات الإيرانية أو تتعاون مع السلطات الإيرانية، أحمد هل يمكن أن تؤكد لنا أو تنفي حول مسارات السفن التي تتم أو التي يتم تنسيقها مع الجانب الإيراني، هل تصل إلى وجهاتها عادة أم فعلا هناك مضايقات أو اعتراضات من قبل الجانب الأمريكي لها؟
1: أحمد، خلال الأسابيع الماضية وردت بعض الأخبار والتقارير التي أشارت في الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي الذي يتواجد في شمال المحيط الهندي وبحر العرب في بعض الأحيان أيضا نعم ضايق هذه السفن نتيجة سلكها للمسار الإيراني. بطبيعة الحال هناك ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تريد إنجاح الخطة الإيرانية ولا تريد أن تفرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رأيها على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن رغم ذلك الواقع يتحدث بشكل آخر مختلف عن التوجهات وعن الضغوطات الأمريكية إن صح التعبير، خاصة في ظل البيانات الدولية الملاحية التي تنشر بين الساحين لآخر التي تتحدث بكل وضوح إلى أن الغالبية الساحقة أحمد من السفن التجارية وناقلات النفط حتى هذه اللحظة تفضل أن تسلك المسار الإيراني. في الأسبوع الماضي أكثر من 90 إلى 95% من السفن التجارية التي عبرت هذا المضيق سلكت المسار الإيراني ووصلت إلى وجهتها، معظمها كانت متوجهة من مياه بحر عمان باتجاه المياه الخليجية. وربما الأسبوع الأخير الولايات المتحدة الأمريكية لهذه السفن هي أن هذه السفن جاءت من البحر بالانطلاق من شرق آسيا ومن جنوب شرق آسيا، من الصين، من الهند، من كوريا الجنوبية ومن اليابان وباقي الدول المتواجدة في تلك المناطق، وتوجهت إلى المياه الخليجية. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي غير موجود حاليا في المياه الخليجية، الغالبية الساحقة من القوات الأمريكية من السفن العسكرية والمدمرات الأمريكية تتواجد في شمال المحيط الهندي وفي بحر العرب، وبالتالي ما تزال هذه السفن تسلك المسار الإيراني. الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة أكدت بأن هذه السفن تعرض نفسها إلى مخاطر حقيقية سلكت المسار الجوي. صحيح أن الجانب الإيراني والعماني على في مفاوضات وفي مباحثات مستمرة ومكثفة، كما يؤكد مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية حوالي منذ شهرين من الآن. تواصل الجمهورية الإسلامية هذه المباحثات مع سلطنة عمان من أجل اعتماد مسار آخر، لكن حتى هذه اللحظة الإيرانيون يؤكدون بأن هذا المسار هو المسار القانوني والآمن الوحيد في مضيق هرمز، وبعد أن يتم اعتماد المسار الآخر بعد انتهاء المناقشات والمباحثات مع السلطات العمانية وبعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، يمكن الحديث عن سلك المسار الأخر الذي يتم الحديث عنه ويتم مناقشته مع السلطات العمانية.
2: جزيل الشكر لك أحمد البحراني مرأس المدينة، كنت معنا من مضيق هرمز، على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وقد قربت لنا صورة المشهد، والصورة خلفك هي خير مثال لتكدس السفن والتي تنتظر جميع الموافقة الإيرانية من أجل عبور مضيق هرمز. جزيل الشكر لك مرة أخرى أحمد البحراني. وإلى طهران العاصمة الإيرانية انضم إلينا من هناك محلل المدينة للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، مرحبا بك مجتبى. انطلاقا من هذه الرسالة التي زودنا بها الزميل أحمد البحراني من مضيق هرمز ولأهمية هذا المضيق، يلاحظ أن هناك العديد من الرسائل السياسية والميدانية ونوع من التوافق بين هذه الرسائل. يعني سياسيا يتحدث وزير الخارجية عباس عراقشي عن الدور الذي لعبته القوات المسلحة الإيرانية وكذلك الصمود الإيراني وإجبارهم واشنطن أو الدول المعتدية على طلب وقف الحرب بعد فترة قصيرة من اندلاعها، وكذلك من ناحية العسكرية والميدانية هناك نوع من التوافق في الرسائل. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات المتتالية للمسؤولين الإيرانيين بشقيهم السياسي والعسكري؟
3: الجميع في الواقع يعني يمكن أن نقول أنه إيران دخل التفاوض من موقع القوة، وهذا ما أراد يعني إيصاله السيد عباس عراقشي، أن إيران قد دخلت المفاوضات من موقع القوة، وأن هناك قضية هامة أن إيران ترى أن المفاوضات ليست بديلة عن الميدان وإنما امتدادا للميدان وأداة يعني يمكن أن نقول أنه لترجمة مكاسب الحرب إلى مكاسب سياسية. هناك قضية هامة أنه إيران في هذه المرحلة تقول أنه لا تراجع في الموقف، وهي لم تتراجع، مضيق هرمز ما زال مغلقا كما قال الزميل أحمد، وإيران تؤكد أنها قد تسيطر على مضيق هرمز، وهناك استعدادات إيرانية لفك الحصار البحري الأمريكي، الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ما قاله مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز، يعني أن إيران تحضر لمرحلة جديدة، هي تنتقل من الدفاع إلى الردع، أو بعبارة هي تنتقل من الانتظار من خطوات أمريكية إلى فرض خطوات، وهذا يعني أن إيران تفكر بعملية واسعة لفك الحصار البحري في المرحلة القادمة لأنها ترفض هذا الحصار البحري. بالنسبة إلى هرمز، هرمز يعني مغلق بشكل كامل، وإيران تقول أنه سيبقى مغلقا، وهذا قرار إيراني حتى تنفيذ الشروط الإيرانية وتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم. وهناك قضيتان

0: الحرب، ولكن هي ستدافع عن كرامتها وأمنها وحلفائها. أيضا كان هناك تصريح مهم للسيد عارف نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، وهو قال أن قضية هرمز ستحل قريبا، بمعنى أن المفاوضات الإيرانية العمانية قد تقدمت، وهناك تقدم كبير في هذه المفاوضات، ولكن حتى الوصول إلى يعني تفاهم إيراني عماني هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، وإنما هناك آلية ل يعني حركة المرور في مضيق هرمز، وهناك ترتيبات إيرانية عمانية لمضيق هرمز، ولكن فتح مضيق هرمز هو سيكون بعد تنفيذ الشروط الإيرانية واحترام الشروط الإيرانية وتنفيذ مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل مجتبى حيدري، محلل المدينة للشؤون الإيرانية، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. استراتيجية الهجوم أولا ومهلة زمنية تضعها طهران أمام واشنطن، هكذا تبدو المعادلة الإيرانية الجديدة. أسابيع قليلة أبلغت الجمهورية الإسلامية الوسطاء تفاصيلها قبل شن هجوم عسكري دقيق وفي الوقت المناسب لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية. تقرير علي فناش.
2: من النهج الدفاعي إلى استراتيجية الهجوم الكامل، ومن التفاوض المفتوح إلى مهلة زمنية محددة، طهران ترسم اليوم سقفا جديدا للمواجهة، بضعة أسابيع أمام واشنطن لتنفيذ ما تطلب إيران، وإلا فالميدان يدخل على خط القرار لكسر الحصار. مسؤول إيراني رفيع المستوى يقول لرويترز إن وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود دفع طهران إلى قرار التحول إلى الهجوم، وأن إيران مستعدة لاتخاذ خطوات صعبة بينها شن هجوم عسكري دقيق لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية. اللافت أن طهران لا تكتفي برفع الجاهزية العسكرية، بل تضع للخصم ساعة تتحرك عقاربها، مهلة قصيرة تحددها إيران وينقلها الوسطاء إلى واشنطن ودول المنطقة. التحول لا يبدو معزولا عن إعادة ترتيب منظومة القرار الأمني والعسكري في إيران، تركيز للقيادة وتوسيع للتنسيق العملياتي مع تعليمات بالحفاظ على الجاهزية لعمليات هجومية قوية، بما يجعل القوة الهجومية نفسها أداة لردع الحرب. المعادلة التي تريد طهران فرضها تبدو واضحة، استمرار الضغط لن يدفع إيران إلى التراجع، بل سيرفع تكلفة المواجهة على الطرف المقابل، ولذلك يصبح التهديد بالهجوم جزءا من التفاوض. فهل تلتقط واشنطن الرسالة قبل انتهاء المهلة؟ علي فناش، طهران، الميادين.
1: حول هذا الموضوع نناقشه مع مدير مكتب الميادين من موسكو مسلم شايتو، مرحبا بك من جديد مرة أخرى مسلم. إذا بداية، ماذا يعني أن تقول إيران بأننا لن نكتفي برد الفعل أو التعامل مع الحصار الأمريكي كما هو، بل سننتقل إلى مرحلة هجومية، بمعنى أنها ستصبح صاحبة الفعل خلال فترة قليلة، ربما أسابيع قليلة، ماذا يعني هذا الأمر سياسيا؟
3: صباح الخير لك ولمتابعي الميادين. واضح أن الموقف الإيراني ينطلق من قوة تعتمد عليها القوات الإيرانية وتعتمد عليها الحكومة الإيرانية سياسيا، خاصة في الداخل الإيراني بعد استيعابه كل هذه الضربات وكل هذه الاعتداءات التي قامت بها الولايات المتحدة تحت شعار إسقاط النظام وتغييره من الداخل، أو بالأحرى من خلال القصف الهمج الذي مارسته مع الولايات المتحدة الأمريكية. خرجت إيران صامدة مستعدة للاستمرار في الرد على الاعتداءات الأمريكية، وليس فقط مباشرة إنما على كل القواعد الموجودة في المنطقة، وهذا أصبح واضحا من خلال تململ الكثير من دول المنطقة ولجوئها إلى تحالفات في الغاية الأساسية منها هي الاعتقاد أو الثقة بأن الموقف الأمريكي أو الوجود الأمريكي لم يعد ضامنا في هذه المنطقة، وبالتالي يجب السعي والعمل من أجل ضمان أمن واستقرار.

0: منطقة الشرق الأوسط خارج النفوذ الأمريكي، انطلاقا من كل هذه الصورة التي أصبحت واضحة في منطقة الخليج الفارسي وفي منطقة غرب آسيا، تستطيع إيران أن تمارس شروطها وبالأحرى أن تنتقل من موقع الدفاع الذي كانت تعتمده حتى اليوم حتى منذ بداية المعارك التي مارستها الاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية، يمكن أن تنطلق من اليوم كما يصرح المسؤولين الإيرانيون إلى عملية هجومية محددة واضحة لرفع الحصار، وليس عملية هجومية ضد دول المنطقة كما يحاولون تعميمها وخاصة وسائل الإعلام الغربية والذي يتبع إليها عربيا. إذن العملية واضحة باتجاهها هي ضد القوات التي تمارس الحصار على الموانئ الإيرانية، وهي حكما القوات الأمريكية ومن يتعاون معها من دول الناتو، يمكن أن يكون بعض من القوات البريطانية أو البحرية البريطانية. بالإضافة إلى أن نعرف تماما عندما أعلنت إيران أنها سترد على القصف الذي تعرضت له باخرتها في بحر قزوين من قبل أوكرانيا، لجأت أوكرانيا وحكما بطلب من الغرب ومن الولايات المتحدة إلى الاعتذار عن هذه الخطيئة التي ارتكبت، أو هم يعتبرونه خطأ ارتكب. كل ذلك يؤشر على أنهم يعرفون إيران تستطيع أن ترد هجوميا، وليس فقط في منطقة الخليج الفارسي أو في غرب آسيا، إنما هي تستطيع أن تطال دول بعيدة تحاول مساندة الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف بالقواعد الأمريكية الموجودة على بعد كيلومترات من الأراضي الإيرانية وهي مكشوفة حكما بعدما تعرض الكثير من وسائل الدفاع وخاصة الرادارات الاستراتيجية التي تمتلكها في البحرين وفي قاعدة الأردن، تعرضت كلها للخلل وعدم العمل، وبالتالي أصبحت مكشوفة هذه القواعد وأصبحت مكشوفة أيضا البحرية الأمريكية. نعم هناك معركة صعبة ستكون، لكن واضح تماما أن إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم الإيجابي لرفع
1: الحصار. هل هذه المعركة حتمية باعتقادك مسلم؟ يعني هل حسمت الأمور بالنظر إلى الوقائع الحالية بأنه لابد في النهاية من الانتقال إلى هذا النمط من التعامل مع الوجود الأمريكي في ظل الوضع الحالي، أم هناك فرصة ربما لعدم الوصول لهذا المستوى من التصعيد وبالتالي أن تتلحلح الأمور؟
0: القوات الأمريكية واضح والإدارة الأمريكية ليست مستعدة لخوض معركة اختصارا في هذه الفترة ما قبل الانتخابات الأمريكية، ليست مستعدة لخوض معركة تكون فيها الخاسر أو تتعرض لخسائر إن كانت مادية أو إن كانت معنوية سياسية في منطقة الخليج الفارسي. وبالتالي ستسعى الولايات المتحدة لإرسال رسائل متعددة من أجل زيادة أو بالأحرى تخفيض التوتر في المنطقة، بالإضافة إلى أنها قد تعتمد لاحقا على دفع التحالف الجديد الذي تدعمه الولايات المتحدة من أجل إثارة المشاكل مع إيران. لكن أعتقد أن قيادات هذا التحالف وإيران يبدو أنهم واضحون في أن إمكانية الحل بالحوار السياسي، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة، ولكنها ليست مستعدة حاليا لخوض معركة عسكرية مباشرة مع إيران.
1: طب نرحب طبعا من بيت لحم بمحلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام، وأسألك عن رأيك ناصر في هذه النقطة تحديدا، هل تعتقد بأنه سيكون هناك مجال لرسائل متعددة ربما تجنب المنطقة تصعيدا جديدا وهو ما لوحت به طهران بانتقالها من استراتيجية دفاعية إلى الهجومية؟
2: تحياتي أحمد وللجميع. في الحقيقة الإسرائيليين منتبهين لكل الجوانب، كتبوا عن ذلك بالأمس أنه إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم خطة سرية وضعها المرشد فيما لو تجدد القتال. الإسرائيليون يرون بأن ترامب يحارب التغريدات ويحارب بالتصريحات وبالمؤتمرات الصحفية، وهذا قد يطول، ما يعني أنه المراهن على استراتيجية ترامب ليس فقط في إيران، في لبنان، في غزة كما شاهدنا، في سوريا، يتناقض ويتنافى تماما مع مصلحة نتنياهو البقاء في الحكم، حتى البعض قال إذا استمر الأمر كهذا نتنياهو يفكر في اعتزال الحياة السياسية. إذن ترامب الذي يبحث عن مخرج يجعل الجميع في العالم يبحثون عن نهاية أو مخرج مناسب ويرضي، لكن طريقته في إدارة المعركة لا هي عسكرية ولا هي أمنية ولا هي اقتصادية، هي أكثر منها تعتمد على التغريدات وعلى التواصل الاجتماعي والتباهي والتفاضل. الأمر كيف يمكن أن ينتهي؟ قد لا ينتهي، قد لا يكون هناك اتفاق، وقد تنتهي الأمور من دون اتفاق، وهذا سيء لإسرائيل والأسوأ منه اتفاق. يعني لو كان هناك اتفاق إسرائيل ستشعر ببرارة وعضاضة كبيرة، وإذا لا يكون هناك اتفاق فإنه إسرائيل ستشعر بمرارة أكثر، وهذا احتمال وارد، ربما لا يتحدثون عنه ولا الأمريكان. لكن القول قبل 48 ساعة من جانب بعض الأمريكيين أن ترامب يفكر في إعلان انتهاء الحرب وفوزه من طرف واحد يفتح المجال للتفكير على هذه الطريقة. لا يوجد ما يوحي بأن الإسرائيليين ما يريدون، لذلك الأفاق تبقى مفتوحة والتطورات ساعة بساعة وليس شهر بشهر.
1: طب في إسرائيل ناصر، يعني بالنسبة إليهم ألا يعتقدون بأنه إقدام إيران على الانتقال من مرحلة دفاعية إلى مرحلة هجومية وتصعيد الوضع مرة أخرى ربما يمثل فرصة لاستمرار الحرب بشكلها الذي كان سابقا، أم أنه يعني بالنسبة إليهم هذه الخطوة الإيرانية وهذه الجرأة وهذه المبادرة ربما تقلب الطاولة رأسا على عقب، وبالتالي حتى الخطط التي كانوا يسعون لتنفيذها ربما يكون مآلها الفشل؟
2: الإسرائيليين يعتقدون بأن الخير الأول، لديهم الخير العسكري في كل الساحات، ولكن هذه المرة لم تكن الأمور طيبة كما أرادوا. بالنسبة له كانت المنقلبات كثيرة والنهايات مفتوحة، وبالتالي إيران التي لا تستطيع إسرائيل لوحدها، مستحيل أن تحسم أي معركة معها، يمكن أن يكون لديها خطط أخرى. كنت أميل إلى الاعتقاد بأن إسرائيل سوف تستخدم الخيار الأمني للاغتيالات والتخريب والمسيرات من داخل إيران أكثر منها حرب، لأنه إلا في حالة واحدة، هناك بعض المحللين يقولون إذا تأكد نتنياهو سقوطه في الانتخابات وأن استطلاعات الرأي ثبتت لصالح غيره، لا يستبعدون بأن يشن خطوة عسكرية وعدوان عسكري على إيران، ما يثير مسموح له من الأمريكيين. كوشنير جلس معه ساعتين خلف الأبواب المغلقة ولم يرشح شيء، كله تخمين، لا نعرف ما الذي قيل وإلى أي حد تتمسك الإدارة الأمريكية بإدارة المعركة، وكم هو مسموح لنتنياهو العبث والتحرك بهذا المجال.
1: طيب إذا ننتقل المشاهدين إلى جنوب لبنان، حيث استهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة المنصوري على دفعتين، فيما أصاب قصف مدفعي مبنى بلدية بني حيان، وتعرضت بلدة عيترون لقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأعلنت قوات اليونيفيل أن جنوب لبنان شهد خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي، مشيرة إلى تسجيل متوسط بلغ 137 مقذوفا يوميا بين 5 و16 من آب، مع ارتفاع العدد إلى 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. طب بالعودة إليك مسلم شعيط، وهذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، يعني كان يعول سابقا من الجانب الإسرائيلي بأنه التصعيد قد يفشل مذكرة التفاهم وربما يقود إلى تجدد المعركة بين أو الحرب بين إيران والولايات المتحدة. الآن مع اقتصار الوضع وجمود الوضع على العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي والتلويح الإيراني بالمبادرة في الجانب الجانب العسكري. باعتقادك إسرائيل على ماذا تعول خلال المرحلة القادمة، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مع التصرفات الإسرائيلية؟ هل هي تكاملية أم فعلا هناك تناقض في المصالح؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، كل التناقض هو ضمن دائرة الوحدة في الموقف وفي السلوك الذي يعتمدونه، واستراتيجية في منطقة غرب آسيا وفي منطقة أوسع من غرب آسيا، وصولا حتى إلى منطقة القوقاز وإلى منطقة.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: رجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
5: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
5: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب، يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر القبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي ذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كيف رب العالمين ما ترككم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوج الله، وبلغت القلوب الحناجر، راح يختنق إن شاء الله، وتظنون بالله الظنونا، كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع اختبار طالع نازل، وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا، زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله الظنون شو؟ وإذ يقول من ومن في هذه الساعة يظهر على الساحة؟ المنافقون. وإذ يقول المنافقون، المنافق اللي آمن بلسانه وقلبه كافر، هذا اسمه منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني بيقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفظع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهمة إلى الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كانوا يكذبوا علينا. شوف بقى كيف يفضح الله الشدائد، رب العالمين بيفضح الناس بيكشفهم على حقيقتهم. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافقين، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما في قوة، خلاص ساقط المدينة، ساقط ساقط، روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، ما بده يحكم المدينة بيحكم كل يوم البيت، وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة للعدو، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار.
2: أطلع
1: يعني كل واحد يا ربي نفسي،
2: أطلع
1: يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على كود على كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحموا المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدون الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف رد؟ حدث في أول قصة الأحزاب لما يقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمل بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج كرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن إنه يفرجوا له عن كربه شوي مطبيع ماليا يركض عند الناس. بينسى رب العالمين، ما بينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل ليه. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس يعني، وإذا أعطاك ابن آدم بمننك بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب أو في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل موصول لله صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين إلى الله. أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، منجل غني منجل مالي ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد ليت وتصدقت خطأ. لا تركض إلى الناس. شاعر يقول كلمات حلوة، يقول: لا تسألن بني آدم حاجته، ابن آدم ما تسأل عن شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيرضى، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسبوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها، أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسبه لأعطاه يعطيك، لا تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني ولا فقير، ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه رب العالمين كان يظلم من موسى، هذا حبيب الله موسى وماشي حفيان وعم بيرعى غنمه، هذاك بيقول يا سبول فرعون أليس لي ملك مصر، وقال فرعون يا قوم

ولا تحسد الإنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله، إذا كان مبغوض كفي بغض الله، كفي ربنا يبغضه. لا تباغضوا، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، يعني إذا أحبهم يهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابروا، الدبر هو الظهر إذا قبل الصدر. لا تدابروا، يعني ما تديروا بعضكم بعضكم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد كل واحد الله خاصم رزقه. وكونوا عباد الله إخوانكم. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا، أولادنا مرات ما بينفعهم. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات وربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر، لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرج، فك الحصار على المدينة بأمر الله، رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادر يفك الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. المنافقين قلال، المنافقين قلة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس قلال، المنافقين قلة، بس في أولياء الله، رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد، يقتلهم حقد، لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتال، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم. وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم. مين الورث بعدين؟ المسلم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى ما تعبدوها. وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخواننا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله، يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق. ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك الا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده ازغان ارض اكثر مني، لكن الارض كلها رائحه، الارض كلها لله، لا الي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك ارض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، وبدك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. تأخذ رزقك وأجلك، كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسدي، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. كان يتوجه إلى الله، وقال إنه مرته باعت شعره، بقصة شعره وباعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شايف يعني. لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، ولا في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر أولاده من بعد المرض. كل هذا حتى يخبرك الله، ما أنا بعطيه.

0: سليمان أعطاه ملك ما في إنسان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبحن والطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه مثل الجابية، يعني مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل ما تنحمل، تنجلى تنجلى بأرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها خزان مي كبير عم يطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبعها. قدور راسيات، نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب وإيمان. وواحد ملائكته يأكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أكفره، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى. هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغيرنا الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما ستة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة وبالضعف، لك تضل عبده. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبترهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبدنا.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا إخوتي، كما ترون فإن والدنا يحتضر، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة. وقد جمعتكم اليوم هنا حسب طلب والدتنا التي أخبرتني أن والدنا يريد أن يجتمع بنا قبل دنو أجله.
2: السمع والطاعة لوالدنا الحبيب، وروحي فداؤه، وأدعو الله أن يطيل في عمره.
3: إن والدنا يشعر بدنو أجله، لذلك فهو يريدنا ليقسم علينا تركته، ليعرف كل منا نصيبه حتى لا نختلف بعد وفاته.
2: هذا هو كل ما تفكر به الآن؟ ألا يهمك إلا التركة والميراث والأموال والعقار ونصيبك منها؟ يا راشد، يا راشد، ادعو له بالرحمة من الله سبحانه وتعالى.
4: إنني أدعو له دائما بالرحمة، ولا رد لقضاء الله، وما تقول إنني أفكر فيه الآن، فكلنا نفكر فيه.
1: كفاكم جدالا، كفاكم جدالا، عظم الله ساعة الموت. وهيا بنا، فهي والدتنا تشير علينا بالدخول على والدنا. هيا.
5: السلام عليك يا والدنا. السلام يا والدنا.
1: أبي، أبي، أبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد توفي والدي، لقد مات. لماذا تركتنا يا أبي؟ لماذا تركتنا يا أبي؟
2: كنت تود أن تجتمع بنا، ولكن ملك الموت سبقنا، وها أنت تلتحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. رحمك الله يا أبي.
1: أرجوكما توقفا، أرجوكما كفا عن البكاء الآن، وهيا لنقوم بأمر الغسل والجنازة. وأخبرتني والدتنا أن أبانا أوصاها أن يغسله ويلحد الشيخ عبد الرحيم، فلنعمل بوصيته.
6: يا أبنائي، عظم الله أجركم في مصابكم، وألهمكم الصبر لفراقه، وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. فبعد مرور 3 أيام على وفاته، أحببت أن أجتمع بكم اليوم حسب وصيته، لأخبركم بأمر كلفني القيام به تجاهكم جميعا، وأداء الأمانة التي حملني إياها.
1: حبا وكرامة يا شيخ عبد الرحيم، فأنت في مقام والدنا، وخير من حمل الأمانة وأداها، وكلنا آذان صاغية.
6: هذه الأوراق فيها نصيب كل واحد منكم بخط والدكم رحمه الله وبخاتمه، وفيها اسمعوا: البستان من نصيب حامد، والدار التي بطرف البستان من الجهة الشرقية فهي لراشد، وأما الدار التي تقيمون فيها الآن فهي من نصيب هشام، عدا عن نصيب والدتكم في الدار الملحقة بنفس هذه الدار.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
2: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
6: ماذا يا راشد؟ أرى أنك غير راض عن هذه القسمة، بدليل أنك لم تشارك أخويك الثناء على الله والدعاء لوالدك.
4: نعم، إنني غير راض عن هذه القسمة، وكان يجب أن يكتب البستان والدار التي بطرفه معا لي وحدي. إن هذه قسمة باطلة وهي لا تكفيني.
2: يا أخي الحبيب، يا راشد، عليك بالقناعة والرضا بما قسم لك، واحمد الله على ذلك.
4: لا لا، لن أهدأ حتى أحقق مبتغاي وأحصل على ما أريد.
1: إنها وصية والدنا، وعلينا جميعا احترامها، وعلينا ألا نتجادل في حضرة الشيخ الجليل عبد الرحيم، فهو شيخ فاضل قام بأداء الأمانة التي وكل بها.
6: رحمكم الله يا أبنائي، وأنت يا راشد، عليك ذم الحرص على الدنيا والشر على الازدياد، واحرص على القناعة والرضا باليسير، فإن ابن آدم مجبول على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلو أعطي ابن آدم واديا مليئا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا. فيا بني تب إلى الله، تب إلى الله القائل بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أي لا يشبع ابن آدم، أي لا يشبع ابن آدم من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذعان المخلوقات للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ قال: فعلوا بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال: قل لها فلترجع. فقال لها، فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. أخرجه ابن ماجه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخلة، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. أخرجه أحمد. زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أشباح في طريق عكاظ. مرت أكثر من 10 سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته، لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا، ولم تمس يده أحدا بأذى. مرت 10 سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل، فزاد محبوه وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته. ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ، ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. وفي الطريق وفي مكان يقال له نخلة، خيم الليل عليهم فقسموه بين مناجات ونوم، وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ب9 أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها، تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم، فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة. ولما انقضت انطلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم، وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله. واصل عليه السلام طريقه إلى عكاظ، ثم عاد إلى مكة دون نتيجة. وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفجأة اختفى عن أنظارهم، فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه، نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم. خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون حتى قالوا لقد استطير نبي الله، لقد اغتيل. ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء، فانزاح همهم واحتضنته قلوبهم وقالوا فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن، فطلب الفتى بن مسعود مرافقته وانطلق معه. ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم، ثم خط برجله خطا يبدو أنه دائري، ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته، ثم مشى خطوات ثم جلس. كان ابن مسعود يراه جيدا، وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا غريبا حدث. فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم، اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا، ولله المثل الأعلى. يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف.
1: وعبر الأثير

0: إنها صوت الحق.
1: غدا النصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: غدا النصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

0: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية عبارة عن عمل بسيط جدا لكنه جايزة ما تخطرش على بال. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. خلص الحديث بالهدية الكبيرة جدا دي. خلاصة الحديث معناه اللي يصحى الصبح ياخد دش، أدي 5 دقايق، ويروح بدري شوية قبل ما الإمام يطلع على المنبر ويسمع الإمام ويكون مركز معاه على قد ما يقدر، ما يتكلمش وما ينشغلش باللي حواليه، ويرجع بيته كأنه بقاله السنة صايم وبيصلي طول الليل بقاله سنة. ده إيه؟ بكل خطوة يخطوها للمسجد، بينك وبين المسجد 200 خطوة، كأنك بقالك 200 سنة. اوعى تفتكرني ببالغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصلك لما ربنا تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة، وجنته لم تخطر على قلب بشر، ما بالك عطاؤه. والجنة جزء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى، فما تستكبرش الثواب ده، إنك بكل خطوة للمسجد بتاخد ثواب سنة أجر صيامها وقيامها. بس إنك تهتم. ربنا عايزك تحضر قلبك قبل خطبة الجمعة. في فرق إنك أنت تتعزم في بيت حد من أصدقائك فتروح مش مهتم بشكلك ولا مهتم بلبسك، وتروح متأخر قوي كأنك ما كنتش موجود، قاعد باصص طول ما انت قاعد في التليفون مش مركز مع أي حد، فتطلع ناسي أصلا مين كان موجود وناسي إيه اللي اتقال. ربنا مش عايزك كده لما تروح بيته ويعزمك هو في بيته، عايزك تحضر حال قلبك. وممكن أقولك على سر انتفاعك بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، مش حسب قوة الخطيب، حسب حال قلبك في استقبال الكلام. ممكن الشيخ يتكلم في موضوع ما يهمكش أو بطريقة مش عجباك، جرب تفتح قلبك، والله العظيم آية هيقولها الشيخ حتى لو سمعتها 100 مرة قبل كده، حديث هيقوله، وجهة نظر، خاطرة أو فكرة هيقولها، هتفتح قلبك وتغير حالك. ساعات كلمة بتغير حال بني آدم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. غير نظرتك، ربنا بيديك الهدية عشان تغير نظرتك للمسجد. اغتسل، روح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر. خد بالك الملائكة لما الإمام بيطلع على المنبر بتبقى واقفة على باب المسجد، بتقفل الكتب اللي بتبقى مكتوب فيها أسماء الناس اللي بتحضر، وتخش الملائكة علشان تسمع الخطبة، فالكتاب بيتقفل اللي بيتكتب فيه أسماء الحاضرين مع طلوع الإمام. أرجوك ما تتأخرش على ربنا. لما بتهيأ حالك قلبك بيتهيأ. ما تخليش خطبة الجمعة روتين أو حمل، حتى لو الخطبة مش على هواك أو مش حاسس أنك أنت بتستفيد منها. صدقني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز قلبك، كلمة واحدة في الخطبة هتغيرك، وجرب. اقبل هدية الرحمن بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو اغتسلت ورحت المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر، سمعت، خدت منك ده كله 45 دقيقة، كأنك بقالك 10 سنين كل يوم بتصوم لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتقوم الليل بين يدي الله. بس اقبل هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيف،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت رايحة أزور جارتي وصادفت نوع من أنواع البشر يمكن تعرفوه، وأنا كنت عارفة، يعني كان عندي خلفية على هذه الأنواع من البشرية، لكن اللي شفته اليوم كان شوي مبالغ فيه. جالكم سمعتوا عن الناس المصيدة؟ هذين الناس هوايتهم يصيدون عليك شغلة تضايقك. مثال، يجيك واحد يسألك أنت ساكن بيت ملك ولا أجار؟ تقول أنا ساكن بيت أجار. كم سنة صار لك ساكن بيت أجار؟ والله صار لي 10 سنوات. يا ربي، هذه الفلوس اللي تدفعها في الأجار كان بإمكانك تشتري فيها بيت، وكان مش عارف إيش. المهم أنه يحسسك بنقصك، ويحسسك بأنك أنت خسران، ويحسسك بأنك أنت ضيعت فلوسك في أشياء ما تفيد، وأنك أنت خسرت حياتك كلها في على الفاضي. المهم أعطيكم مثال ثاني. لو قال حق هذا الشخص، قال حق المصيدة، قال له والله أنا ساكن بيت ملك، راح يسأله ما شاء الله بيت ملكي، تقول له أيوة ساكن بيت ملك، وين بيتك؟ والله بيتي في المكان الفلاني، كم سعره؟ والله سعره كذا كذا. تدري شو يقول لك؟ بيقول لك أنت كيف دافع هذا المبلغ على بيت في المنطقة الفلانية؟ في بيت ثاني في المنطقة الثانية أرخص، سعرها أرخص بكثير. المهم يحسسك أنك أنت خسران، أنك أنت ما تعرف تفكر، أنك أنت بدون ولا شيء، إنه هو أبو العريف وأنت ما استشرته، وأنه هو صاد عليك شغلة نكد فيها على حياتك. مثلا عزمت هذا المصيدة على مناسبة عندك، تلاقي أول ما يجلس شنو هذا الملاعق هذه تصدي، شنو هذه السكرات تبرد. يا عم الناس تعرف ان هذه السكرات تبرد، وهذه الملاعق تصدي، وهذه الملاعق رخيصة، تعرف، لكن هذه هي امكانياتها. ليش دايما انك انت تفضح او تحب تبين للناس ان هم اقل، ان هم ما يفهمون، ان هم ما يشترون، ان هم ما يسوون؟ ترى عندهم فكرة وعندهم خلفية وعارفين شنو اللي موجود في السوق، لكن هذه هي إمكانياتهم. عندهم مسؤوليات ثانية، عندهم عيال، عندهم ديون، عندهم خلفيات أنت ما تعرفها، فليش تحطهم في مواقف محرجة؟ ترى الناس عندها عزة نفس، في كثير من الناس ما ترضى تقول أنا ما عندي، ما ترضى تقول أنا ما أقدر. فيا مصيدة، يوم تيجي تزور الناس ولا تسلم على الناس ولا تحضر مناسبة للناس، احضر وانت ساكت واطلع وانت ساكت، وكفى الله المؤمنين القتال.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع، ونحن نقرأ في سير الأولياء أولياء هذه الأمة. الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمد بن مهزوم: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك. مر معنا مرتين سبقتا، يعني كان محمد بن واسع يهتم بأن لا يظهر للناس عمله، يريد أن يحرر ذلك الإخلاص في قلبه. هلأ هو يا أخوان هذا أسلم، عدم إظهار العمل للناس. العلماء درسوا مسألة في النفقات، أيهما أظهر، أن تخفيها أو أن تسرها؟ فقالوا صدقة الفرض الأفضل إظهارها، صدقة السنة الأفضل إخفاؤها. قال ليش الأفضل إظهار صدقة الفرض يعني الزكاة؟ قال حتى يتذكر الناس وتشجع الآخرين أن يفعلوا. لكن ثم عقبوا قال: إذا أمن على نفسه الرياء. ثم صدقة السر قالوا الأفضل إخفاؤها. قال لكن إذا كان المرء يقتدى به فالأحسن أن يتصدق جهرا حتى يتعلم منه الناس. ثم عقبوا: إذا أمن على نفسه الرياء. الرياء أمر، والإخلاص أمر في القلب ليس في الظاهر. هلأ مرات نحن بنشوف إنسان بنى مسجد، أو كفل يتيما، أو أنشأ منشأة خيرية، في عدد منيح يخفون هذا العمل، في عدد منيح يظهرون هذا العمل. أنا لا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أخفى، ولا بشرك أو رياء من أظهر، ولا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أظهر ولا برياء من أخفى. الرياء والإخلاص أمر محله القلب، لكن لما أنا ما بظهر العمل هذا أدعى، لأنه نفسي لا تحدثني أنه حتى يرى الناس عملي، لأنه خلص أصلا ما حد أدري فيكم بأني ماذا فعلت. فأنت باستمرار راقب قلبك، حرر فيه الإخلاص لله تعالى. بدك تسأل الله عز وجل باستمرار الإخلاص، وبدك تكثر من ذكر الله تعالى، وبدك تعرف حقيقة هذه الدنيا. يعني هلأ لو هلأ ستسمعون بعد قليل، لو كل الناس سفأوا لك، كلهم بلا استثناء، ما الفائدة المرجوة؟ ما في فائدة. هلأ خلي فعلا أنا أجمع لك مليون واحد ويسفأوا لك نص ساعة، يعني أنت شو قبضت؟ يمكن لو بتقبض 1000 ورقة أحسن من هالتسفيئات كلها، تشتري لك فيها سندويشه. أما ما في فائدة إذا سفأنا لك. طيب لو هلأ أنت لما فتت كل هالناس قامت لك، مليون واحد، شو المرجو من ما في فائدة. ما في فائدة يعني من يعني حقيقة الأمر، ما في فائدة أن يقفوا أو أن لا يقفوا، أن يسفوا أو ما يسفوا. طيب لو كل هالناس باست لك إيدك، شو الفائدة؟ ما في فائدة. ابنه كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ابني علبة كبريت أحسن من بوست الإيد. يعني شو بيفيد؟ يعني لو 5 ورقات أحسن، ما في فائدة بنوب. فأنت حرر في نفسك الإخلاص لله تعالى. بعد هذا لا عليك إذا قام من قام أو قعد من قعد، صفق من صفق أو لم يصف، مدح من مدح أو ذم من ذم. إذا أنت حررت الإخلاص في قلبك ارتحت. هلأ بعض العلماء كان يرى بأن إخفاء العمل عن الناس يساعد كثيرا، هو يساعد فعلا. فمحمد بن واسع قال كان يصوم الدهر، يعني معنات الدهر مو طول عمره يعني، بس كثير الأيام يصوم ويخفي ذلك. الأول الصيام سهل الواحد يخفي، ما حدا بيدرى فيك أنك أنت صايم. وكان يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يعني ينسل من فراشه ويقوم يصلي من قيام الليل باكيا ضارعا بين يدي الله ومرته ما لدريانه. يعني يجتهدون في إخفاء أعمالهم، يخافون. وكان محمد بن واسع يقول: اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك.
شوف الصالحون يعملون أعمال خيرات كثيرات ويجتهدون.

تعبان فيها وانت دخلك 100,000 جايب له هدية ب50,000، يعني هذا بعمرك ما جبت هيك هدية، بس انت بتعرفه هذا وجيه كبير صاحب مكانة كبيرة، انت بتفوت وانت مستحي، يعني انت معك هدية هي كل طاقتك وهي اكثر من طاقتك، ومع هيك انت بتفوت تقول له سامحني والله ما طلع بإيدي إلا هيك، لأنك تعرف مقامه. أما بيكون معك ابنك الصغير عمره 5 سنين معه سكر بجيبته، بجوز هيك ينفعل، بيطلع السكر هذا ابنك بيركض لعنده بيقول له عمه هي السكر لإلك، وابنك قابض حاله أنه عامل شغلة كبيرة، لأنه ابنك ما بيعرف، جاهل. أما لأنك عالم أنت تعرف مكانة هذا الرجل. لله المثل الأعلى، الذين علموا من العارفين عظمة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، لما بيرفعوا أعمالهم الكثيرات إلى الله بيرفعوها وهن مستحيين وهن خجلين من أنفسهم إنه كيف هيك، بينما الجاهلون بالله البعيدون عن الله بيعمل عمل صغير بيقول لك أنا بساوي وأنا خالص وأموري كلها ممتازة وأنا أصلا كفلان 10 أيتام. هلا مو واحد إذا كفل يتيم كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا موت واحد 10 كافلون، وبيكون مسبع الكارات بعيد من هون، بس بيقول لك أخي أنا مسوكر الشغلة وقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدي أعود. جهل، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فكان محمد يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، وكان يقول اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك. وقالوا لما ثقل محمد بن واسع، يعني ثقل عليه المرض، كثر الناس عليه في العيادة، صار يجوا الناس كثير يزوروا، فكان يقول لمن حوله أخبروني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار. شايف؟ يعني شفت الناس كلها عم تسفق لك، كل الناس محتفلة فيك، بس بينك وبين حالك هو حقيقة شو بيغنوا كل هدول عنك؟ لا سمح الله إذا قيل امضوا به إلى النار، ما حدا بيغني عنك شيء. هلأ أنا بشكرهم لهؤلاء الناس الذين يحتفون بي، بس أبقي قلبك منكسرا بين يدي سيدك، واحمد الله عز وجل بأنه يعني حبب قلوب العباد بك وستر عنهم النقائص، وإلا لو بيكتشفوا نقائصك. الله أكبر، ما هو محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح ما أحد منكم بجالسني، بتطلع ريحتي نتنة ما حدا بيجي لعندي. وكان محمد بن واسع وهو في الموت يقول يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني. ترى أنا بالحق يعني بالحسابات بستحق النار، بس أنا أمل أنه الله يعفو عني. ومرة قال أحد أصحابه دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي، يعني في الوفاة، فقال يا إخوتي يا إخوتاه هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. قال لهم شوفوا أنا هلأ رايح موت، هبوا أنه أنا وإياكم سألنا الله يرجعنا مشان نشتغل، ترى أنا بينتي رايح ميت أنا حبخسر، بس أنتوا لا تخسروا أنفسكم، نصيحة اسمكم شايفيني عم موت، أحسنوا أعمالكم قبل أن تقضوا إلى الدار الآخرة. يا إخوان، الملاحظ بأن قلوب كل الأولياء معلقة بالله عز وجل. هلأ أيديهم تعمل في الدنيا، عقولهم تعمل في الدنيا، جوارحهم تعمل للدنيا، لكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل. هلأ أنتوا سمعتوا بالخطبة أن سيدنا أبو بكر كان تاجر قماش، شايف يعني ايدتينه وعم يشتغل فيهم. طبعا التاجر مو شغلة سهلة التجارة، يعني مرات بيتصور الواحد التاجر يعني انه طاولة وتليفون، يعني كل يوم بدق له تليفونين وبيقبض له مليونين تليف، يا سلام شو سهلة التجارة. ما بيعرف انه التجار هؤلاء
والله الله يعينهم مرات بيتركوا أهليهم أشهر طويلات، مرات بيسافروا إلى أماكن، مرات بنسرقوا، مرات بنخطفوا، مرات شغل

وشغلة سهلة يعني، بس واحد فكر إنه التجارة يعني شغلة سهلة، أنت عم تشوف النتائج بس ما عم تشوف المقدمات، الجماعة بذلوا ما بذلوه. فأبو بكر هيك كان، بس أبو بكر لو وزن إيمان الناس بعد النبيين بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا عمر كان دلال جمال، يعني مثل شو مكتب عقاري، شايف يعني في شغل بس بقى قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا علي كان يعمل بالأجرة، عامل صحيح إيدتين وعم تعمل بس قلبه معلق بالله. أنا بريد إليكم يا أخوان تتدربوا أن تجعلوا قلوبكم دائما موصولة مع الله عز وجل. كيف الذي يعينك على هذا؟ يعني أنت وعم تشتغل، أنت وعم تأكل، أنت وعم تلعب، أنت ورايح مشوار، أنت وطالع على السيران، أنت وعامل عزيمة، أنت ورايح معزوم لعند ناس، راقب دائما قلبك مع الله عز وجل. كيف يعينك على هذا؟ الورد الذكري في كل يوم، يعني أنت عمل كل يوم أقل شيء 100 100 100 1000، 100 استغفر الله، 100 لا إله إلا الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة الله الله الله الله، حتى يصير الذكر لك عادة. فعلا بتصير هيك، أنت واعد عم تدرس تلاقي قلبك عم يذكر، بيطلع خلقك، أخوك طالع لك خلقك، أختك مرتك طالعت لك خلقك، قلبك بيذكر الله، بيقوم بنبهك أنه اصلح خلقك، تحفظ لسانك تحفظ يدك، معزوم الناس كلها عم تثني عليك وتمدحك، أنت قلبك مع الله عز وجل، منكسر على باب الله أنه يا رب الحمد لله اللي أنت سترت عيوبي أمام هؤلاء الناس. الورد اليومي يا أخوان بعينكم على الذكر. فإذا صرت من الذاكرين صرت من الذين قال الله تعالى عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما هو الإنسان شو؟ يعني أنت شو حالتك؟ يا قائم يا قاعد يا على جنبك، يعني في كل أحوالهم يذكرون الله تعالى. إيمت أنت بدك تصير هيك؟ يعني صار عمرك 22، إيمت بدك تصير تذكر الله دائما هيك على كل أحيانك دائما دائما؟ لازم اشتغلوا يا أخوان هيك على أنفسكم بذكر الله تعالى، إن شاء الله يصير أحدكم في هذه الرتبة. هناك بإذن الله، بإذن الله تنتفع وتنفع. توفي محمد بن واسع سنة 120 للهجرة، وقد أسند عن أنس بن مالك وروى عن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تتابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة جدا، سواء كان في جسد الإنسان، في عقله، في ماله، في ولده، في مجتمعه، في بيئته، في محيطه، في إنسانيته. لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، بل لو أراد أن يحصي نعم الله تعالى في جسده فقط ما استطاع، فكيف أن يحصي سائر النعم؟ ومع كل هذا، المولى جل شأنه لم يمتن علينا نحن معشر البشر إلا بنعمتين اثنتين من تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى. الأولى كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذه النعمة، هذه المنة تمثل لا إله إلا الله. والنعمة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا معشر المسلمين متمثلة بقوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك، هذه الأولى، بل الله يمن، وهنا لقد من الله على المؤمنين، وهذه النعمة الثانية التي امتن الله تعالى بها تمثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان النعمتان لا تنفكان، لأنهما مفتاح دخول العبد إلى هذا الدين، ولأنهما مفتاح خروج العبد من هذه الدنيا، ولأنهما مفتاح دخول الجنة. فكيف تنفكان؟ لا يمكن أن تنفك نعمة عن أختها، وقد من الله تعالى على الأمة بهاتين المنتين. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب هذه الأمة ويرحم هذه الأمة، وهو رؤوف بهذه الأمة، لذا جعل الله تعالى لها رسولا جعله على أعينه وكمله وجمله وجعله أسوة حسنة، ولم يدع المولى جل شأنه هذه الأمة تتيه في بيداء البحث عن أسوة تأتسي بها وقدوة تقتدي بها، لأن من فطرة الإنسان أن يقلد الضعيف القوي وأن يتبع الضعيف القوي وأن يلتزم الضعيف بمنهج القوي. فالله جل شأنه من رحمته ورأفته ومحبته بهذه الأمة أن خلق لها هذه الشخصية التي كملها وجملها وصنعها على عينه وجعلها أسوة حسنة وأمر بطاعتها وعدم العنود عن أمره وحاله عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الإنسان الذي يأتسي بتلك الأسوة الكاملة ويقتدي بذلك المثل الأعلى لا بد أن يسير وراءه ولا بد أن يقتفي أثره حتى يصل إلى شاطئ السلامة، فإن جانبه يمينا أو يسارا فإنه لن يصل وسيضيع في دروب الصحراء، صحراء الدنيا التي لا يعرفها، فيهوي إلى الجحيم وهو لا يدري. لذا أوجب الله تعالى الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ذكر الله تعالى أمرين، أمر الطاعة وأمر المخالفة. أمر الطاعة يتمثل في أمرين: فعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقوله عليه وآله الصلاة والسلام الذي يتمثل الطاعة، والثاني هو النهي. فيلزمك يا أيها المسلم في الحالتين أن تكون مطيعاً ملتزما. ولاحظوا أيها الأخوة أن اللفظين تقدم كل لفظ منهما ما التي هي من صيغ العموم: وما آتاكم الرسول فخذوه. كل ما جاء به يلزمك أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه يلزمك أن تنتهي عنه. وهذا يعتبر من أقوى الأدلة على وجوب التزام المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا معشر الأخوة أيضا أن الله تعالى جعل الإضافة في الأمرين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه
2: فيلزمك في الحالتين الامتثال والطاعة وعدم العنود. لذا جعل الله تعالى طاعته عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت في الحالتين إذا التزمت ما جاء به وأخذت بما أمر به عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله تعالى قبل أن تكون مطيعا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وإذا انتهيت عما نهاك عنه عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله عز وجل قبل أن تكون مطيعا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما نهاك عنه. ولهذا جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: ما زلتم تتابعون صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله عز وجل وخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. مخالطة الناس أمر لا بد لنا منه، لا بد نخالط أحباب، أرحام، جيران، زملاء في التجارة، في الدراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأكبر رصيد يعينك على مخالطة الناس بنجاح وتفوق وأقل خسائر في علاقاتك مع الآخرين رصيد العفو. كلما كان الإنسان عنده رصيد عالي مرتفع من العفو والصفح والمغفرة عن زلات الناس وأخطاؤهم، كلما كان محبوبا أكثر، وكلما تجاوز الأزمات والمحن مع الآخرين. لن يسلم منا أحد كبر قدره أم صغر من أن يسمع ما يكره ويرى ما يكره ممن يحب أو ممن لا يحب. هذه سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن العفو قوة وليس ضعف ولا مهانة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو عزة وشرف ورفعة، ولذلك سمى الله عز وجل مقابلة الإساءة بالإحسان بالحظ العظيم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عفا وخير من صفح وخير من تجاوز وخير من تغافل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في التوراة وفي الإنجيل هذين الكتابين السماويين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، أنه يعفو ويصفح ويغفر صلى الله عليه وسلم. كتب سماوية تحدثت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، فنحن أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم. سنسلط الضوء على بعض معالم عفوه صلى الله عليه وسلم. عفوه مع الكل صلى الله عليه وسلم، عفوه مع أحبابه، وعفوه حتى مع أعدائه. لما امرأة يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السم في اللحم وأكله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع بها؟ عفى عنها صلى الله عليه وسلم، مع أنها اعترفت بهذا القصد الخبيث والنية السيئة بسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عفى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المرات يستظل مستظلا تحت ظل شجرة، وكان قد علق سيفه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الكفار والمشركين فأخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني خليك أطيب مني وصير أحسن مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه وممن سواه. قال: يا محمد كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد قتله، لكن تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كانت عاقبة هذا التصرف، هذا العفو. عاقبته: جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وهذا القانون، والله العظيم عفوك إياك أن تتصور أنه ضعف أو مسكنة أو خور، أبدا. عفوك إذا كان لله وإذا كان بقصد إصابة الخلق النبيل
والخلق الطيب، معاملة الناس بالحسنى، ثق بالله أن انعكاسه عليك سيكون حبا ورفعة وقدرا. قال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن أردت مغفرة الله عز وجل لك وصفح الله عز وجل عنك فاعفوا واصفح واغفر. لا تكن من هؤلاء الذين يتصيدون الأخطاء والزلات ويسيئون الظن. قال عمر رضي الله عنه قال: بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. احفظ هذا الأثر جيدا حتى لا تكون من هذه النوعية من الناس. بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. المدارات شايل هم زعلته، تحاتيه، مسوي لك ثقل، خايف تقول كلمة يفهمها غلط، خايف تتصرف تصرف يزعل. وشوف شرهات الناس، شوف يمينك ويسارك فيما تسمع وفيما ترى من قصص الزعلات والشرهات والهجر والغضب والسبب. ما في رصيد عفو. حياة عمرها سنوات من الود والمحبة، اثنين أو ثنتين بينهم من الأسرار والأسمار والأسفار والقصص والمواقف، كليت من بيته وكلم من بيتك وخصيته بأسرار وخصك بأسرار. سنوات عديدة، 10 20 30 سنة تنتهي كلها تروح عشان موقف، عشان موقف. قال ليش قال كذي؟ ليش سوت كذي؟ ليش فعل كذا؟ ليش ما نادى؟ ليش ما سبحان الله، سيئة واحدة زلة من صاحبك ولا من صاحبتك تجعل الإنسان يمسح كل هذه السنوات من الود والمحبة. إن هل هذه أخلاق كرام؟ والله إنها أخلاق لئام. اللئيم هو الذي يصنع هذا، ينسى سنوات الود والمحبة مقابل موقف. لكن الكريم، كريم الطبع، كريم المعدن، كريم الخلق، هو الذي يتجاوز عن زلات أخطاء الآخرين، خاصة إذا كانوا من أحبابك وأصحابك وأهلك وأرحامك. تذكر، العفو يزيدك رفعة، العفو يزيدك محبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم عليها.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حقا ما سمعت بما أتاني، وحقا تلك أمل عبو الزمان. يموت رفيق عمري عزياني، فلا عيشي يطيب ولا وجودي. أسلت الدمع والعبرات عيني، فسيلي ما أردت بكل حيني. وإن نفد الدموع ذا أنيني، سيبقى ما بقيت أسى نشيدي. أخالد كنت للعلياء ترنو، فشيدت الصروح وكنت تدنو. من المجد المؤثل وهو يحنو، حنو الأم للابن الوحيد. وجاءتك المنايا وهي تحبو، فسلت روحك الزاكي لتعلو. به علياء رب كنت تصبو، إلى إرضائه زمن الخلود. أيا قبر الرفيق أخ الغوادي، ترفق بالشهيد فللعوادي. مرامات بنا فهي العادي، سلام الله يا روح الفقيد.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. من هنا من هنا وراية التوحيد أعلي وراية التوحيد
1: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: زهقت زهقت يا دكتور بالقعدة في المستشفى.
1: تقلقش يا ابو محمد، يومين وحكتب لك على خروج ان شاء الله، بس بدي تشد حيلك.
2: بالله طمني يا دكتور، يعني ان شاء الله بيقوم بالسلامة وبيطلع بالسلامة ابو محمد؟
1: قول ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا عمي.
3: أوه والله يا عم أبو محمد وشك منور، مبين إنك الحمد لله متحسن.
0: الحمد لله يا عمي، كويس بخير.
3: كيف حالك يا عمتي؟ سامحيني مش منتبه والله إنك هنا. كيف حالك يا عمتي أم محمد؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بخير.
2: بخير الحمد لله. خلص عمك كمان يومين وبيطلع الحمد لله.
3: معافى يا عم أبو محمد، إن شاء الله كفارة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: مالك يا فارس، شايفك هيك مشغول، بتدور على شيء؟
3: لا يا عمتي محمد ولا إشي. دكتور في إمكانية أعمل معك مقابلة؟
1: طيب اتفضل معي على المكتب.
3: يلا توكلنا على الله. معافى يا عم أبو محمد.
1: محمد وقتش بده يجي؟
2: محمد الله يرضى عنه راح يوصل الناس، وحكى راح يجي كمان شوية.
0: ربنا يسوقه، والله ما أنا مصدق أطلع من هالمستشفى.
2: والله يا أبو محمد هالفارس ابن حلال، المرة الماضية محمد طوله وهو بيعمل بالإجراءات، إجا فارس وقف معنا وأجبر الدكتور يكشف عليك.
0: كلامك صحيح يا أبو محمد، مبين عليه ابن حلال ومحترم ودخل قلبي بسرعة.
2: بصراحة ربنا يوفقه.
0: تعالي تعالي اعدي لها المخدمة.

0: الله خلص الله. قلبي وروحي من ديارك تجزع. الله علي خلص.
1: اقلب الماخد عقلك تهنافه. فديته أنا الرايق.
0: فديته لأخوي أنا يا ناس. فديته فديته.
1: إيه إذا جاهزة يلا باخدك بطريقي.
0: بس خليني أود صنية على المطبخ بالأول وبعدين هحكي لماما أني طالع وأطلع. تقلقش.

0: بالذات بدك إشي وأنا طالع؟
1: اليوم أختي بدها تيجي عندي تقضي عندي النهار.
0: والمطلوب يا ستي؟
1: شو المطلوب يا ستي؟ بدي تجيب لنا أكل جاهز، يعني مش معقول حقعد أطبخه هي عندي.
0: حاضر ولا يهمك. وغيره؟
1: جيب نسكافيه وعصير وشيبسيات وكولا. جيب يا حمير. روح على الدكان إيش في أشياء جيب.
0: حاضر يا ستي هجيب كل شيء. غيره؟
1: اسمع جيب كولا دايت عشان أختي عاملة رجيم.
0: كل هذا أختك ما شاء الله وعاملة رجيم والله. حاضر. بدك إشي تاني؟
1: أجيب بامبرز وحليب كالعادة.
0: ولا يهمك أنا انخنقت. سلام عليكم.
1: أطولش علينا
0: إن شاء الله ما رجع.

0: يا ماما من وين هذا العصير؟ نسيت أسألك. اسكام اسكام اسكام اسكام، خصوصا انه بتعمل فراولة.
1: اسكتي، مش اجا هذا الصحف اللي اسمه فارس يوم الخميس اللي فات لما روحتي انت ومحمد وجاب معه هذا العصير؟
0: من مين؟
2: الصحف فارس؟
1: اللي اسمه فارس. اما شو، كل اللي بالمستشفى كانوا حياكلوه بعيونهم، لبس وشياكة وفخامة. صلاة النبي عليه الله يحفظه.
2: عصير من فارس بطعم الفراولة، يا الله.
3: إيه إذا جاهزة هيني طالع.
0: هيني جاية، هيني جاية. دعي لي يا ماما. يلا مع السلامة.
1: الله معكم، ديري بالك على حالك يا ماما.
0: حاضر إن شاء الله إن شاء الله.

0: ليش بتعمل يا فارس؟ عنك يما، أنا هلقيت بجليها يا بنادي أختك ألاء تجليها.
1: هاتي عنك، أنا بريحك. ما أنت عارفة أختي ألاء عليها جامعة، خليها تدرس، الله يا رب يكون بعونها. بعدين يما إيش فيها لما أجلي عنك؟ يما الجنة تحت رجليك.
0: ربنا يسعدك يما، دنيا وآخرة.
1: المهم يا ست الكل، بتحب أعملك من تحت دية شاي ولا قهوة؟
0: يرضى عليك، وكمان بدك تعمل لي شاي وقهوة؟ يسعدهم اليدين هدول اللي بيعملوا الشاي والقهوة.
1: ولا أقول لك بدي أروح أجيب بوظة إلنا كلنا.
0: إذا هيك جيب، بس دير بالك ما تكون تأثر على السكر والضغط عشان أبوك.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا ولية يا بنت الحلال. يا شم فارس، بتتفكريني أنا ولد صغير عمر سنتين؟ تخافيش علي، أنا صحت الحمد لله منيحة، سبيني في حالي يا فارس.
1: آه يما، أنت خايفة أبويا ولا خايفة على حالك وبتكي

0: تحطي ملح، واليوم نسيتي طنجرة الطبيخ على الغاز، ومبارح حرقتي الخبز، ويا عالم إيش اللي جاي.
1: يمكن لأنه جامعة وقربت الامتحانات يعني، وهيك علي شوي ضغط مرت أخوي يعني، ما تقلقيش.
0: المهم شو بدكم تعملوا لنا غدا اليوم؟
1: تعالي ساعدينا، بابا جايب كوسة ورق عناب. اسكتي.
0: لا يا هدى، كمان ناسية اني والدة.
1: لا ما نسيتش يا وداد، بس بتذكر يعني إلك والدة من شهر بكفي.
2: شوفي مالكو يا بنات، صوتكو طالع من المطبخ.
0: شوفي يا مرت عمي، بدها مني أطبخ، وجميل لسه صغير ومنتركش لحاله، وأنا بدي أقعد عنده مش فاضية.
1: يا ماما ما طلبتش منها، حكيت لها بس تيجي تساعدنا، وبعدين إلها شهر يعني، وهيها قاعدة بتعملش إشي، مش هتتعب لما تيجي وتساعدنا.
2: خلص أنت وياها، أنا هيني بالمطبخ، أنت روح على جماعتك، وأنت روح شوفي ابنك.

0: وين يا ست ألاء؟ في إمكانية تسمحي لي أخذ من وقتك دقيقتين يا أختي يا حبيبتي؟
1: يما منك هلقيت صرت أختك حبيبتك.
0: أوه طبعا حبيبتي وتاج راسي كمان.
1: بشرط تجيب لي ساعة من الموضة الجديدة.
0: من عينيا وأحلى ساعة.
1: هات أشوف بدون مقدمات يا أستاذ فارس. احكي شو بدك.
0: اسمع يا أختي إحنا إخوة واللي بدي أطلبه منك بدي يضل سر بيني وبينك وما بدي حد تاني يعرف.
1: سرك كبير يا أخو.
0: أخت رجال وبنت رجال. أنت بتعرفي إنه أمي وأبويا بدهم يجوزوني؟
1: أو ماله صار لازم نفرح فيك. مالك اللي قدك تزوجوا وصار عندهم أولاد.
0: وأنا لهذا الإشي بدي إياك تساعديني.
1: ما فهمت احكي لي.
0: هدى صاحبيتك.
1: وانت من وين بتعرفها لهدى؟
0: لا أنا أخوك وانت بتعرفيني ما يروحش فكرك لبعيد. خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي شو بدك تخبرني؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك الرجل المنافق الذي شرق بريقه وضاق عطنه حين علم أن الملك لله. كان قومه قد نظموا له الخرز، يريدون أن يتوجوه على المدينة ملكا حين اصطلح الأوس والخزرج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار الملك لله، نفس عليه ذلك المنافق وحسده، وبدأ يفتل له في الذروة والغارب، ويكيد له كيدا، ويمكر به المكر الكبار. ما دخل في الإسلام ولا رضي بالإيمان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم وسلم وقام يقرأ القرآن، قال له ذلك الكافر: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا ولا تؤذنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فاقرأ عليه. قال له هذا الكلام الذي قد بلغ الغاية في القبح والوقاحة، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. في موقف آخر قال ذلك المنافق: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سمن كلبك يأكلك. فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من صالح المؤمنين، يستأذن في قتل أبيه. قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي، وإني أخشى ألا تطيب نفسي بأن ترى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل المنافق هو الذي تكلم في عرض أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك لما نزل به الموت عقيبة تبوك في العام التاسع من الهجرة، جاء ولده عبد الله بن عبد الله فقال: يا رسول الله، إن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين.
1: ربي إن العبد تغى.
0: أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: ربي إن العبد تغى.
0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل.
1: زلة يوما
0: المريض مصطفى محمد أفيوني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة الدم البوزيتيف والتبرع في مركز الصليب الأحمر. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريض مصطفى محمد أفيوني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة الدم البوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر. والله في عون العبد ما دام العبد في عون

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10:00 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2:00 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9:00 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هذه ليلى. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة.
3: دعوة إبراهيم.
2: دعوتنا عزة.
4: لا إله إلا الله.
2: عزتنا وحدتنا.
5: أنا المارد أن يخرج من قبه من بعد.
2: معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم

0: جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعد من مقومات؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محركة، وكأنها المحرك في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها، شاكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلماً نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذن الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقاً إلى الرقي وقد تكون طريقاً إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع بمئة درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها، وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالاً مسموحاً به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقع في العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئاً، كيف يتخرج إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة تسرنا إن نظرنا إليها وتحفظنا إذا غبنا عنها وتطيعنا إن أمرناها. هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات، ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل من، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه،
1: ليس من أهل الضلال،
0: ليس هناك حرمان إطلاقا، لكن في تنظيم. هذا هو الدين، الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح وأنت معافى وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك.
1: نعم، إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة.
0: نعم. لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل.
1: نعم.
0: لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حرا، فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. الله عز وجل يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلغى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف، فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك.
1: دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله، فما الذي يحجزه عن ذلك؟ ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين.
0: هو الحقيقة العقل مقياس دقيق.
1: نعم.
0: والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل، والدليل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغنت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب.
1: صحيح.
0: إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا، لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل. فإذا ضل في عنا مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع. فالعقل يضل والمرجعية في ضلاله الشرع. ما حسنه شرع فهو الحسن، وما قبحه شرع فهو قبيح. فكأن العقل ضمانه. يعني أحياناً بيكون في موازين بين أيدي الناس وفي مكاييل. فلأن واحد أساء في استخدام هذا المكيال، يعني صغره أو كبره أو فعل شيئا مزورا إياه، في بمركز البلدية بأي مدينة في مكاييل نظامية هي المرجع. فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف. الشرع هو ما جاء به وحي السماء. الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية: ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل، وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل، استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان الخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة، لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط. فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل المرجعية الصحيحة هي الشرع.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم على حسن المتابعة. نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قد مضيت
1: وللمستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، تعظيم شعائر الله تعالى، ومنها تعظيم الأخلاق والقيم ومن عمل بها ودعا إليها. هذا الخلق الذي نتناوله في هذه الحلقة مستمد من اسم الله تعالى العظيم، والتخلق به هو أن تعظم الله تعالى في قلبك، وتعظم كل ما أمرك الله بتعظيمه، كل ما نسب إلى الله تعالى من دينه وشعائر هذا الدين، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عامة، والقرآن الكريم، والأنبياء والصحابة وآل البيت والأولياء والصالحين، والوالدين وكبار السن. إن الإنسان البار إذا ما تكلم عن والديه أظهر مشاعر الحب والاحترام والتعظيم، ذلك أنه يريد أن يثبت لهما علو مكانتهما عنده. فكيف إذا ما تكلم عن ربه الذي يمده بكل النعم وخلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها له؟ كيف يخاطبه ويوقر دينه؟ ومن أولى بالتعظيم من الله جل وعلا؟ أول الشعائر تعظيم الله العظيم الذي لو أدرك المرء عظمته لأطاعه وما عصاه. فلا نلفظ اسم الجلالة الله دون تعظيم، بل نقول الله عز وجل أو الله سبحانه، الله تعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع وقار له وتعظيم، لأن الله عظمه في القرآن الكريم، لذا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمدا فقط. ولا نذكر اسمه الشريف إلا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، ننصت للقرآن الكريم حين يتلى ولا نتكلم، بل ننصت خاصة في مجالس العزاء، حيث علينا الصمت والإنصات والتفكر بمعاني الآيات. والخير تأجيل السلام والكلام إلى بعد انتهاء التلاوة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي بمجرد تعظيمك للقرآن الكريم واستماعك وإنصاتك أثناء تلاوته تتنزل عليك الرحمات. ينبغي تعظيم المصحف الشريف لأنه كلام الله تعالى، فلا نضعه إلا في مكان طاهر ولا نضع شيئا فوقه. نعم أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم المسجد والمحافظة على نظافته وعدم الكلام فيه، اللهم إلا في أمور الدين والإيمان والعبادة والطاعات. وقد نهانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء وعقد الصفقات في باحات المساجد وداخلها، ووصفها بأنها ممحوقة البركة. من تعظيم شعائر الله أنك عند سماعك الأذان تقول كما يقول المؤذن، ونحرص ألا نكون في معصية حينها وإن كانت صغيرة، وإن كنا كذلك فلنتوقف فورا. علينا ألا نستهزئ بالدين وما يتعلق بالله تعالى وبالأحكام الشرعية وبكل ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة والأنبياء وآل البيت والصحابة والأولياء، وحذاري من النكت المتعلقة بكل ما ذكر. إن أردت الوصول إلى الله فبابك تعظيم شعائره. هذا الخلق هو باب للهداية والفتح والمغفرة والقبول،
باب يورث التقوى ونور الإيمان والعقول. وكلما عرف المرء عظمة الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى في قلبك أكثر، كلما كان دعاؤك أكثر استجابة، فاستجابة دعائك لها صلة لا محالة بمقدار تعظيمك لربك. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أجمعين. حياكم الله أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة بين يدي سؤال يقول صاحبه: سؤال إذا سمحتم، هل تقسيط الذهب حلال أم حرام إذا تم تثبيت السعر؟ شكرا. هكذا ورد السؤال. جمهور العلماء على حرمة بيع وشراء الذهب بالتقسيط، والسبب أن الذهب في رأي كثير من العلماء مال، يعني يدخل عليه الربا، وهو المادة الأساسية لاعتبار المال، والمال هو البديل عن الذهب، كما أن أسعار الذهب تتغير ارتفاعا وهبوطا، وهذا علة تحريم التعامل به بالتقسيط عند بعض الفقهاء. لذلك يرى بعض العامة أن يثبت السعر، ولكن هناك حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كيفية التعامل بالذهب: يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء، أي لابد من الفورية، لابد من الفورية في الدفع، ولا بد من الفورية في تسليم السلعة، وذلك يكون باتحاد المجلس. والناس اليوم لهم طرق عديدة في تحديد اتحاد المجلس، لأنه مع تغير الزمن تغيرت طرق التواصل، فالصفقة قد تتم من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة صوتية مسجلة أو رسالة خطية. فإذا انفض هذا المجلس وتغير الحديث إلى موضوع آخر، اعتبر أن ما تم من الكلام بمثابة عقد شفهي أو خطي، وبالتالي يثبت السعر ويصبح المبلغ دينا في ذمة صاحبه عليه، وعليه أن يؤديه له، يعني يؤديه إلى الطرف الآخر، بغض النظر عن يعني تلاعب السعر بعد ذلك، لأن المبلغ بنظره أصبح دينا في ذمته لفلان. هذه إشكالية ذكرها بعض الفقهاء أيضا لورود النص السابق، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة وبدأت مباشرة بتلاوة سورة أخرى سوى الفاتحة ثم تذكرت، هل أستطيع أن أعود فأقرأ الفاتحة أم أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ إذا تذكر المصلي في أثناء الركعة أنه لم يفتتح الركعة بالفاتحة فإنه يقطع قراءته ويعود إليها مباشرة، ثم يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من سورة طويلة، ويسجد في آخر صلاته سجود السهو. لماذا؟ لأنه أخر واجبا من واجبات الصلاة عن مكانه. أو عند بعض من يرى ركنية الفاتحة نقول غير مكان الركن. فقراءة الفاتحة في الصلاة واجب عند بعض الفقهاء، وهي ركن عند آخرين، بمعنى أنه في كلا الحالتين لا يستطيع أن يتركها أو يتخلى عنها لا عمدا ولا سهوا. أما إذا تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة فعليه أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، لم يخرج وقت الصلاة بعد، وتكون طبعا الإعادة جبرا للأولى لأن الصلاة لا تتكرر. وهو بتركه للفاتحة فقد ترك ركنا من أركان الصلاة عند السادة الشافعية، أو واجبا من واجباتها عند من يقول بوجوبها. الحالة الثالثة: إذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه، وتكون صلاته ناقصة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يأكل متربعا، يعني يجلس جلسة يتربع فيها. نعم يجوز للإنسان أن يأكل جالسا وأن يأكل متربعا أو يأكل مفترشا، ويجوز له أن يأكل وهو يجلس جلسة التشهد في الصلاة، كما يجوز له أن يجلس جلسة التشهد في الصلاة مع رفع إحدى ركبتيه للأعلى أثناء الطعام. يعني هذه الجلسات وغيرها أو هذه الهيئات في الجلوس عند تناول الطعام بعضها له منافع صحية أكثر من الجلسات الأخرى. وقد ورد النهي عن بعض الجلسات في أثناء الأكل، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. والسبب أن جبريل عليه السلام نهاه عن ذلك. سبب النهي قال لأنها جلسة المتكبرين، يعني المتكبرون من شأنهم أن يتكئوا حين الطعام،

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم. مصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا إخوتي، كما ترون فإن والدنا يحتضر، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة. وقد جمعتكم اليوم هنا حسب طلب والدتنا التي أخبرتني أن والدنا يريد أن يجتمع بنا قبل دنو أجله.
2: السمع والطاعة لوالدنا الحبيب، وروحي فداؤه، وأدعو الله أن يطيل في عمره.
3: إن والدنا يشعر بدنو أجله، لذلك فهو يريدنا ليقسم علينا تركته، ليعرف كل منا نصيبه حتى لا نختلف بعد وفاته.
4: هذا هو كل ما تفكر به الآن؟ ألا يهمك إلا التركة والميراث والأموال والعقار ونصيبك منها؟ يا راشد، يا راشد، ادعو له بالرحمة من الله سبحانه وتعالى.
5: إنني أدعو له دائما بالرحمة، ولا رد لقضاء الله. وما تقول إنني أفكر فيه الآن؟ فكلنا نفكر فيه.
1: كفاكم جدالا، كفاكم جدالا، عظم الله ساعة الموت. وهيا بنا، فهي والدتنا تشير علينا بالدخول على والدنا. هيا.
6: السلام عليك يا والدنا. السلام يا والدنا.
1: أبي، أبي، أبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد توفي يا والدي، لقد مات. لماذا تركتنا يا أبي؟ لماذا تركتنا يا أبي؟
2: كنت تود أن تجتمع بنا، ولكن ملك الموت سبقنا، وها أنت تلتحق بالرفيق

0: سبحانه وتعالى: رحمك الله يا أبي.
1: أرجوكما توقفا، أرجوكما كفا عن البكاء الآن، وهيا لنقوم بأمر الغسل والجنازة. وأخبرتني والدتنا أن أبانا أوصاها أن يغسله ويلحده الشيخ عبد الرحيم، فلنعمل بوصيته.
2: يا أبنائي، عظم الله أجركم في مصابكم، وألهمكم الصبر لفراقه، وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. فبعد مرور 3 أيام على وفاته، أحببت أن أجتمع بكم اليوم حسب وصيته لأخبركم بأمر كلفني القيام به تجاهكم جميعا، وأداء الأمانة التي حملني إياها.
1: حبا وكرامة يا شيخ عبد الرحيم، فأنت في مقام والدنا، وخير من حمل الأمانة وأداها، وكلنا آذان صاغية.
2: هذه الأوراق فيها نصيب كل واحد منكم بخط والدكم رحمه الله وبخاتمه، وفيها: اسمعوا، البستان من نصيب حامد، والدار التي بطرف البستان من الجهة الشرقية فهي لراشد، وأما الدار التي تقيمون فيها الآن فهي من نصيب هشام، عدا عن نصيب والدتكم في الدار الملحقة بنفس هذه الدار.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: ورحم الله والدنا فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
3: ورحم الله والدنا فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
2: ماذا يا راشد؟ أرى أنك غير راض عن هذه القسمة، بدليل أنك لم تشارك أخويك الثناء على الله والدعاء لوالدك.
4: نعم، إنني غير راض عن هذه القسمة، وكان يجب أن يكتب البستان والدار التي بطرفه معا لي وحدي. إن هذه قسمة باطلة وهي لا تكفيني.
3: يا أخي الحبيب، يا راشد، عليك بالقناعة والرضا بما قسم لك، واحمد الله على ذلك.
4: لا، لن أهدأ حتى أحقق مبتغاي وأحصل على ما أريد.
1: إنها وصية والدنا، وعلينا جميعا احترامها، وعلينا ألا نتجادل في حضرة الشيخ الجليل عبد الرحيم، فهو شيخ فاضل قام بأداء الأمانة التي وكل بها.
2: رحمكم الله يا أبنائي، وأنت يا راشد، عليك ذم الحرص على الدنيا والشر على الازدياد، واحرص على القناعة والرضا باليسير، فإن ابن آدم مجبول على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلو أعطي ابن آدم واديا مليئا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا. فيا بني، تب إلى الله، تب إلى الله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أي لا يشبع ابن آدم، أي لا يشبع ابن آدم من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟
2: يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟
1: إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر، وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: احفظوها، ما في نصر بدون جهاد. نصر كذا سهل خفيف، هدية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر، قادر يقول كن فيكون. ليش هو يعني احنا أعز على الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النصر سيهدى لأحد بدون جهاد لو أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش يجاهد ويدمى تكسر ثنيته أجزاء من أسنانه ويدخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. ما في نصر بدون جهاد، الله قادر أن يجعلها بيده وحده. لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يعني عذاب بيد الله وحده فقط هكذا، الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا. ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم. فطبعا يريد أن يشفي صدورهم، الله سيشفي صدورهم. متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم. طبعا طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدانا كما دمر فرعون ودمرها عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة. لكن هذا لا يسمى نصر بالمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

إنك حتف المما وأنت سراج.

0: هنا كان هنا وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهاذ

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وفا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاةً تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير الطيب، ونستحضر نية طيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في شهر ربيع المبارك، نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث عن أسمائه الشريفة، وذكر أولاده الكرام الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة، وجداته وخدمه ومواليه، وحرسه وأمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى الملوك وغيرهم، ومؤذنيه وخطبائه وحداته وشعرائه وآلات حروبه ودوابه والوافدين إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث يستغرق منا أكثر من حلقة، لكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وقد سمى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه العظيم بأسماء كثيرة، وكذلك وردت له أسماء في الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وقد تعرض جماعة لتعدادها، فمنهم من بلغها وأبلغها إلى 99 اسما كأسماء الله الحسنى، قال القاضي عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من 30 اسما، قال ابن دحية: وجملة هو من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث قد وفت 300 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد وينقص من ذلك. وأشهر هذه الأسماء أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، سماه الله تعالى بها قبل الخلق. قال أنس رضي الله عنه: سماه جده عبد المطلب، وقد قيل له: ما سميت ولدك؟ قال: محمدا. فقيل له: كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم، وذلك لرؤيا كان رآها عبد المطلب رضي الله عنه، فقد رأى وهو نائم في صحن الكعبة أن سلسلة من ذهب أو سلسلة من فضة خرجت من ظهره، لها طرف في السماء، وطرف في المشرق، وطرف في المغرب، ثم عادت هذه السلسلة وتحولت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها. فعادت هذه السلسلة وتحولت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها. فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه، يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب، ويحمده أهل السماء وأهل الأرض. فلذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأت آمنة رؤيا حين قال لها الملك: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. ومن خصائص هذا الاسم كونه على 4 أحرف ليوافق اسم الله تعالى، وأنه على شكل صورة الآدمي، فالميم الأول رأسه، والحاء جناحاه، والميم الثاني سرته، والدال رجلاه، ويظهر ذلك في الخط القديم الكوفي. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيه القصاص والشعراء والمادحون والأدباء حتى عمت في كثير من الكتب مثل هذه الآثار، فبعضهم يرى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش على باب الجنة، وآخرون يرون أنه منقوش على عنق الحور العين، وآخرون يرون أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد نقش على كل ورقة من أوراق شجر الجنة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قبله باسمه محمد صيانة من الله لهذا الاسم الشريف، كما فعل بيحيى عليه السلام.

السلام إذ لم يجعل له من قبل سمية، إلا أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم رجاء أن يكون هو هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أسمائه أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه الذي سمي به على لسان عيسى وموسى عليهما السلام، وهو منقول على اسم التفضيل فمعناه أحمد الحامدين لربه، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم، لأنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبله، فيحمد ربه بها ويعقد له لواء الحمد، إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسمه أحمد على اسمه محمد، فذكره عيسى فقال اسمه أحمد، وذكره موسى حين قال له ربه تلك أمة أحمد، فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. فهو أحمد ومحمد ومحمود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول محمود، وهو شبيه باسم الله تعالى الحميد، لأنه معناه المحمود، وهذا الاسم الشريف وقع في زابور داود. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، فسره صلى الله عليه وسلم بالحديث بمحو الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق مثل ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار بين عباد أوثان ويهود ونصارى وصابئة ودهرية وعباد كواكب وعباد نار، فمحاها الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى أظهر دينه على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح صلى الله عليه وسلم، لأن الله فتح به باب الهدى إذ كان مرتجا، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفتح أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح والدنيا والآخرة. فاللهم إنا نسألك باسم محمد الفاتح أن تفتح لنا قلوب العباد والبلاد، وأن تفتح لنا ما أغلق علينا من أبواب العلم، وأن ترزقنا بفضل محمد وببركة نبينا صلى الله عليه وسلم علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، وقد فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي يحشر الناس على قدمه، أي يقدمهم وهم خلفه، وهو أول من تنشق عنه الأرض، فيحشر الناس على أثره وإليه يلجؤون في محشرهم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، أي الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، لأن العاقب هو الآخر. ومن أسمائه المقفي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كالعاقب، أي قفى أثر من سبقه من الرسل وكان خاتمهم. ومن أسمائه الأول صلى الله عليه وسلم، لأنه أول النبيين خلقا، وكما أنه أول في البدء هو أول في العود، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. فهو في عالم الذر أول مجيب، إذ هو أول من قال بلى لما أخذ الله العهد على الذرية، إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية والآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك على الإطلاق. ومن أسمائه الآخر صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء في البعث. ومن أسمائه الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ختم به النبيين كما أنه أولهم، قال عليه الصلاة والسلام كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. يرى الإمام السبكي أن أول ما خلق الله خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، فخلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم، أي خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الظاهر صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ظهر على جميع

المبين صلى الله عليه وسلم، ومعناه البين أمره ورسالته، والمبين عن الله ما بعث به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه الجبار صلى الله عليه وسلم، سمي به صلى الله عليه وسلم في مزامير داود عليه السلام في المزمور 44: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. فهو صلى الله عليه وسلم الجبار الذي جبر الخلق بالسيف على الحق وصدهم عن الكفر جبرا. قال القاضي عياد: وقد نفى الله تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار. ومنها في المزمل كما قال العلماء: من أسمائه المزمل صلى الله عليه وسلم، ومعناه المتلفف في ثيابه. قال السدي: يا أيها النائم، وكان متلففا في ثياب نومه. ومنها المدثر، وهو المتلفف بالدثار، وهو ما يلقيه عليه الإنسان من كساء أو غيره. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى أحد، ونظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني. فنزل جبريل فقال: يا أيها المدثر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم النقيب، ومعناه شاهد القوم وناظرهم وضمينهم. ومن أسمائه العظيم صلى الله عليه وسلم، وقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة. ومنها طه، قيل معناه: يا طاهر يا هادي. ومنها ياسين، قال جعفر الصادق: يا سيد. وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر. ومنها النبي والرسول، واختلف هل هما بمعنى أو بمعنيين، فقال بالأول قوم، وقال آخرون بالثاني. فعلى هذا النبي كلف بما يخصه والرسول بذلك، وبتبليغ غيره فالرسول أخص مطلقا. ومنها نبي الملاحم، وهي الحروب، وفيه إشارة إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم من القتال. ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهده صلى الله عليه وسلم وأمته. ومنها مقيم السنة، ففي كتاب الشفاء قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة. ومنها عبد الله، سماه الله تعالى في أشرف مقاماته، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومنها بعض الأسماء التي لم نتعود أن نسمعها، كاسمه صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيبين صلوات ربي وسلامه عليه. وأحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه: اسمه في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. ومنها المشفع، ومنها صلى الله عليه وسلم قثم، ومعناه الجامع للخير. ومن أسمائه السراج والنور والمنير والمصباح والنجم والقمر والشمس والسيد والسعيد والمسعود والرشيد والخبير والمذكر والمبلغ والميسر والمبشر والمنذر والمنذر والعزيز والبصير والبر والبشير والنذير والأمي المكي المدني العربي الحجازي التهامي النقي التقي الوفي الصفي الولي المولى الأمين المأمون المؤتمن الحبيب الحسيب الطيب الطاهر المطهر الشاكر الشكور الشارع الشافع الناصح الصالح المصلح الضحاك المبارك الحامد الحماد الجواد الكريم الحكيم العليم الحليم المؤيد المختار المصطفى المخلص الهدى المعصوم الوجيه الوسيلة العفو الصفوح العظيم.

0: العطوف الهادي المقدس البرهان الحنيف الخليل الخليفة المكين الصفوة الصادق الصدوق المصدوق صاحب الحوض المورود صاحب المقام المحمود صاحب اللواء صاحب المعجزات مفتاح الجنة رسول الرحمة نبي التوبة إمام الخير إمام المتقين إمام النبيين أكرم الناس خطيب الأنبياء خير البرية خيرة الله دار الحكمة دليل الخيرات رحمة العالمين روح القدس علم اليقين العروة الوثقى مدينة العلم هدية الله عبد الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كعب الأحبار اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل العرش عبد الحميد وعند سائر الملائكة عبد المجيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشياطين عبد القهار وعند الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البر عبد القادر وفي البحر عبد المهيمن وعند الحيتان عبد القدوس وعند الهوان عبد الغياث وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السباع عبد السلام وعند البهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد الغفار وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وعند الله طه وياسين وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين وأن ينفعنا بالصلاة على خير المرسلين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا أجمعين وصل اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حقا ما سمعت بما أتاني، وحقا تلك أمل عبو الزمان. يموت رفيق عمري عزياني، فلا عيشي يطيب ولا وجودي. أسلت الدمع والعبرات عيني، فسيلي ما أردت بكل حيني. وإن نفد الدموع ذا أنيني، سيبقى ما بقيت أسى نشيدي. أخالد كنت للعلياء ترنو، فشيدت الصروح وكنت تدنو. من المجد المؤثل وهو يحنو، حنو الأم للابن الوحيد. وجاءتك المنايا وهي تحبو، فسلت روحك الزاكي لتعلو. به علياء رب كنت تصبو، إلى إرضائه زمن الخلود. أيا قبر الرفيق أخا الغوادي، ترفق بالشهيد فللعوادي. مرامات بنا فهي العادي، سلام الله يا روح الفقيد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن كيفية دخول الأوثان لجزيرة العرب. قلنا إنهم كانوا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول من أدخل الأوثان لجزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي. راح هذا الشام وشافهم بيعبدوا الأوثان هناك، ولأنه عارف إنه الشام موطن الرسل والكتب سألهم أنتوا إيش بتعملوا ليش كده؟ فقالوا له إحنا نستنصر بيها ونعبدها ونتقرب ليها. قال لهم أخذ معايا صنم، فقعطوا له هبل. جاب هبل معه وخلاه في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا. وقلنا إحنا إنهم كانوا يعتبروا السيد كلامه زي الدين المطاع. أهل الحجاز طبعا شافوا أهل مكة حطوا الصنم في الكعبة ففكروا إنه هذا دين، لأنهم هم مولاة البيت وأهل الحرم. هبل هذا كان مصنوع من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسورة يده اليمين، فلما قريش أخذته خلوا له يد من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم. بعد كده بدأوا يحطوا أصنام مناة كانت بالمشلل، ولات في الطائف، والعزة بوادي نخلة اللي هي بين مكة والطائف. وطبعا عمرو بن لحي كان عنده رؤى من الجن، يعني كانوا يتعامل مع الجن. قالوا له إنه أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مدفونة فين؟ بجدة. ودلوه على مكانها. طبعا أنتوا عارفين في قصة سيدنا نوح عليه السلام إنه هدول كانوا رجال صالحين، ولما ماتوا قاموا عملوا لهم أصنام عشان يتذكروهم، فبعد كده عبدوهم. مع مرور الأيام دفنت هذه الأصنام في جدة، فجاء الجن دلوه على مكانها وخرجها وأوردها إلى تهامة. لما جاء الحج أعطاها للقبائل وكل قبيلة أخذته لمكانها. انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة أو لكل بيت صنم. المسجد الحرام ملأوه بالأصنام. تخيلوا كم صنم كان موجود في حوالين الكعبة، 360 صنم حوالين الكعبة، غير أنه كان في صنم عند الصفا وصنم عند المروة. من ضمن الأصنام اللي كانت موجودة حوالين الكعبة صنمين لرجل وامرأة اسمهم إساف ونائلة. يعني سبحان الله، فين العقل يكون؟ إساف أراد أن يقع على نائلة ويفجر بها عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين، جو وأخذوهم وحطوهم أصنام يعبدوهم. تخيلوا هذا الأمر. لما انفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ولقى حوالينها الأصنام، فصار يطعنها بعود وكانت تتساقط، وأمر بها وأخرجت من المسجد وحرقت كلها. كان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور، عملوا صنم على صورة سيدنا إبراهيم وصنم على صورة سيدنا إسماعيل، وبيدهم الأزلام. إيش الأزلام هذا؟ الأزلام عبارة زي القرعة كده، حنشوف إيش الأشياء اللي بيسووا فيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه الأصنام ومحى هذه الصور يوم الفتح. الناس تخيلوا فين العقول، أتمادوا في غيهم. في واحد مؤرخ كان يقول أبو رجاء العطاردي من قريش، يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه وطفنا به. تخيلوا كيف كانت عقولهم يعبدوا الأصنام. ليش إحنا بنقول هذا يا أخوان ويا أحباب؟ علشان نعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى عبادة إله واحد كيف كان الوضع في الجزيرة العربية والوضع في مكة.
طبعا التماثيل هي اللي يسموها الأصنام، والأضرحة ومكان الـ الـ الأشياء المقرات المواضع يسموها أوثان. الأوثان كانوا كيف يعبدوها؟ كانوا يعكفوا عليها ويلتجؤوا لها ويتقربوا لها ويهتفوا بها ويستغيثوا ويحلفوا بها، حتى لما يقولوا واللات والعزة ويحلفوا بها ويدعوا لحاجاتهم كلها ويقربوا لها القرابين، كانوا يعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتحقق لهم اللي يبغوا، ويحجوا إليها ويطوفوا حولها ويتذللوا عندها ويسجدوا لها ويتقربوا لها بأنواع من القرابين، البحيرة والسائبة، وكانوا ينحروا عندها وينادوا بأسمائها في كل مكان. العرب كانت تستقسم بالأزلام، فأكيد لما قلنا في جوة الكعبة في الأزلام، إيش هو الأزلام؟ الزلم هو القدح الذي لا ريش له، يعني زي العصاية كده، طيب ما لها ريش زي السهم. هذه كانت ثلاثة أنواع. وبرضو لازم تخلوا بالكم لما نقول الأزلام، لما حنشوف في ذبح أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله كيف كان يستقسموا فيها. كانت الأزلام هذه ثلاثة أنواع، نوع في ثلاثة أسهم، واحد اسمه نعم مكتوب عليها نعم، والثاني لا، والثالث غفل. إيش يعني؟ اللي بده يخرج ولا بده يروح يسافر ولا يبغى شيء يقوم إيش يحطها، إذا طلع له نعم يقوم يسويه، لو طلع له لا يقوم يأخره، لو طلع له غفل يقوم يرجع مرة تانية يسوي علشان يخرج يا نعم يا لا. طيب هذا أول نوع. النوع الثاني فيها الموية والإيش والديات، يعني قديش ديات دا وقديش ديات دا. النوع الثالث لما كانوا يشكوا في نسب أحد، ودحين لما حنتكلم عن أنواع الأنكحة إنهم يشكوا في نسب أحد، فإما منكم أو من غيركم أو إيش ملصق بيكم، فكان يروح الهبل ويجيبوا 100 درهم وجزور اللي هو جمل ويعطوا لصاحب القداح اللي هو الراجل اللي واقف على القرعة اللي بيسويها، لو طلعت منكم يعني يكون في الوسط معاهم، لو خرجت عليه من غيركم كان حليف ليهم، ولو خرج ملصق يخلوه لا نسب له ولا حلف، وطبعا كان النسب بالنسبة ليهم له مكانته. طيب إيش الحالة الاجتماعية اللي كانت موجودة في العرب؟ كانوا يختلفوا بعضهم أحوالهم عن بعض، كان الرجل علاقته مع أهله ممكن يعني يكون له مكانة لزوجته عنده، وممكن كان يعطي مكانة لأهله ومكان الأولاده، وبعض الأحيان كانوا يأيدوا البنات أو يأيدوا أبنائهم على حسب فقرهم أو على حسب عملهم. طيب هذه كانت الحالة الاجتماعية اللي موجودة عندهم. طبعا المرأة كان ليها مكانتها عندهم وكانت محترمة وتسل لأجلها السيوف. احنا دايما نعرف انه المرأة تؤد، مو كل النساء كانوا يؤدوا، اللي بعضهم ولكن ليهم مكانة. فاكرين الخنساء، فاكرين حرب البسوس، وهذه كانت بسبب امرأة حصلت فيها. طبعا هذه كانت المكانة الاجتماعية اللي عندهم. طيب إيش كان عندهم كمان؟ كان عندهم أنواع للأنكحة. إيش أنواع الأنكحة اللي عندهم؟ الأنكحة اللي عندهم كانت عدة أنواع. أول شيء كانت إذا النكاح اللي زينا اليوم، إنه يجي الرجل يخطب المرأة ويقدم ليها المهر زي اللي عندنا بالضبط، هذا أول نوع. النوع الثاني كان اسمه نكاح الاستبضاع. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ وكان هذا للأسف يعني في اختلاط أنساب وفي فاحشة، يعني تستغرب كيف كانت، حنشوف أخلاق العرب وكيف كانوا هم يتعاملوا بهذه الطريقة. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ نكاح الاستبضاع إنه الرجل إذا طهرت زوجته رغبة منه في نجابة الولد، يقوم يقول لزوجته روحي
واستبضعي من فلان، يعني شوف الفارس الحليم الداهية استبضعي، يعني كأنها تروح تتزوجه هذا الرجل، بس مو زواج، تروح تتزوجه. فلما ترجع من عنده يعتزلها حتى يتبين حملها. طبعا تختلط الأنساب، هذا النوع الثاني من أنواع الأنكحة، وبكرة إن شاء الله نكمل النوعين الثانية. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية عبارة عن عمل بسيط جدا لكنه جايزة ما تخطرش على بال. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. خلص الحديث بالهدية الكبيرة جدا دي. خلاصة الحديث معناه اللي يصحى الصبح ياخد دش، أدي 5 دقايق، ويروح بدري شوية قبل ما الإمام يطلع على المنبر ويسمع الإمام ويكون مركز معاه على قد ما يقدر، ما يتكلمش وما ينشغلش باللي حواليه، ويرجع بيته كأنه بقاله السنة صايم وبيصلي طول الليل بقاله سنة. ده إيه؟ بكل خطوة يخطوها للمسجد، بينك وبين المسجد 200 خطوة، كأنك بقالك 200 سنة. اوعى تفتكرني ببالغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصلك لما ربنا تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة، وجنته لم تخطر على قلب بشر، ما بالك عطاؤه، والجنة جزء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى. فما تستكبرش الثواب ده، انك بكل خطوة للمسجد بتاخد ثواب سنة اجر صيامها وقيامها، بس انك تهتم تهتم. ربنا عايزك تحضر قلبك قبل خطبة الجمعة. في فرق انك انت تتعزم في بيت حد من اصدقائك فتروح مش مهتم بشكلك ولا مهتم بلبسك، وتروح متأخر قوي كأنك ما كنتش موجود، قاعد باصص طول ما انت قاعد في التليفون مش مركز مع اي حد، فتطلع ناسي اصلا مين كان موجود وناسي ايه اللي اتقال. ربنا مش عايزك كده لما تروح بيته ويعزمك هو في بيته، عايزك تحضر حال قلبك. وممكن اقولك على سر انتفاعك بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، مش حسب قوة الخطيب، حسب حال قلبك في استقبال الكلام. ممكن الشيخ يتكلم في موضوع ما يهمكش أو بطريقة مش عجباك، جرب تفتح قلبك، والله العظيم آية هيقولها الشيخ حتى لو سمعتها 100 مرة قبل كده، حديث هيقوله، وجهة نظر، خاطرة أو فكرة هيقولها، هتفتح قلبك وتغير حالك. ساعات كلمة بتغير حال بني آدم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. غير نظرتك، ربنا بيديك الهدية عشان تغير نظرتك للمسجد. اغتسل، روح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر. خد بالك الملائكة لما الإمام بيطلع على المنبر بتبقى واقفة على باب المسجد، بتقفل الكتب اللي بيبقى مكتوب فيها أسماء الناس اللي بتحضر، وتخش الملائكة علشان تسمع الخطبة، فالكتاب بيتقفل اللي بيتكتب فيه أسماء الحاضرين مع طلوع الإمام. أرجوك ما تتأخرش على ربنا. لما بتهيأ حالك قلبك بيتهيأ. ما تخليش خطبة الجمعة روتين أو حمل، حتى لو الخطبة مش على هواك أو مش حاسس أنك أنت بتستفيد منها. صدقني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز قلبك، كلمة واحدة في الخطبة هتغيرك، وجرب اقبل هدية الرحمن بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو اغتسلت ورحت المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر، سمعت، خدت منك ده كله 45 دقيقة، كأنك بقالك عشرات السنين كل يوم بتصوم لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتقوم الليل بين يدي الله. بس اقبل هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: اسيدي يا دكتور بالقعدة في المستشفى.
1: تقلقش يا ابو محمد، يومين وحكتب لك على خروج ان شاء الله، بس بدي تشد حيلك.
2: بالله طمني يا دكتور، يعني ان شاء الله بقوم بالسلامة وبطلع بالسلامة ابو محمد.
1: قول ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا عمي.
3: أوه والله يا عم أبو محمد، وشك منور، مبين إنك الحمد لله متحسن.
0: الحمد لله يا عمي، كويس وخير.
3: كيف حالك يا عمتي؟ سامحيني مش منتبه والله إنك هنا. كيف حالك يا عمتي أم محمد؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بخير.
2: بخير الحمد لله. خلص عمك كمان يومين وبيطلع الحمد لله.
3: معافى يا عم أبو محمد، إن شاء الله كفارة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: مالك يا فارس، شايفك هيك مشغول، بتدور على شيء؟
3: لا يا عمتي محمد ولا إشي. دكتور، في إمكانية أعمل معك مقابلة؟
1: طيب اتفضل معي على المكتب.
3: يلا توكلنا على الله. معافى يا عم أبو محمد.
1: محمد وقتش بده يجي؟
2: محمد الله يرضى عنه راح يوصل الناس، وحكى راح يجي كمان شوية.
0: ربنا يسوقه، والله ما أنا مصدق أطلع من هالمستشفى.
2: والله يا أبو محمد هالفارس ابن حلال، المرة الماضية محمد طول وهو بيعمل بالإجراءات، إجا فارس وقف معنا وأجبر الدكتور يكشف عليك.
0: كلامك صحيح يا أبو محمد، مبين عليه ابن حلال ومحترم ودخل قلبي بسرعة.
2: بصراحة ربنا يوفقه.
0: تعالي تعالي، اعدي لها المخدمة تحت راسي.

0: مشحون وظالم. الله الله خلص الله. قلبي وروحي من ديارك تجزعوا. الله علي خلص.
1: اقلب الماخد عقلك تهنابه. فديته أنا الرايق.
0: فديته لأخوي أنا يا ناس. فديته فديته.
1: إيه إذا جاهزة يلا باخدك بطريقي.
0: بس خليني أودي صنية على المطبخ بالأول وبعدين هحكي لماما أني طالعة وأطلع. تقلقش.

0: الاولاد بدك اشي وانا طالع؟
1: اليوم اختي بدها تيجي عندي تقضي عندي النهار.
0: والمطلوب يا ستي؟
1: شو المطلوب يا ستي؟ بدي تجيب لنا اكل جاهز، يعني مش معقول حقعد اطبخ وهي عندي.
0: حاضر ولا يهمك. وغيره؟
1: جيب نسكافيه وعصير وشيبسيات وكولا. جيب يا حمير، روح على الدكان ايش في اشياء جيب.
0: حاضر يا ستي، هجيب كل شيء. غيره؟
1: اسمع جيب كولا دايت عشان اختي عامله رجيم.
0: كل هذا اختك ما شاء الله وعامله رجيم والله. حاضر، بدك اشي تاني؟
1: اجيب بامبرز وحليب كالعاده.
0: ولا يهمك ولا يهمك، انا انخنقت. سلام عليكم.
1: اطولش علينا
0: ان شاء الله ما رجع.

0: يا ماما من وين هذا العصير؟ نسيت أسألك.
1: اسكام اسكام اسكام اسكام، خصوصا انه بطعم فراولة.
2: اسكتي، مش اجا هذا الصحفي اللي اسمه فارس يوم الخميس اللي فات لما روحتي انت ومحمد وجاب معه هذا العصير؟
0: من مين؟ الصحفي فارس؟
2: اللي اسمه فارس. اما شو، كل اللي بالمستشفى كانوا حياكلوه بعيونهم، لبس وشياكة وفخامة. صلاة النبي عليه الله يحفظه.
0: عصير من فارس بطعم الفراولة، يا الله.
3: إيه إذا جاهزة هيني طالع.
0: هيني جاية. دعي لي يا ماما. يلا مع السلامة.
2: الله معكم، ديري بالك على حالك يا ماما.
0: حاضر إن شاء الله.

0: ايش بتعملي فارس؟ عنك يما، انا هلقيت بجليها يا بنادي اختك الاء تجليها.
1: هاتي عنك، انا بريحك. ما انت عارفه اختي الاء عليها جامعه، خليها تدرس، الله يا رب يكون بعونها. بعدين يما ايش فيها لما اجلي عنك؟ يما الجنه تحت رجليكي.
0: ربنا يسعدك يما، دنيا واخره.
1: المهم يا ست الكل، بتحبي اعمل لك من تحت دي شاي ولا قهوه؟
0: يرضى عليك، وكمان بدك تعمل لي شاي وقهوه؟ يسعدهم الايدين هدول اللي بيعملوا الشاي والقهوه.
1: ولا اقول لك بدي اروح اجيب بوظه إلنا كلنا؟
0: اذا هيك جيب، بس دير بالك ما تكون تاثر على السكر والضغط عشان ابوك.
2: لا اله الا الله، لا اله الا الله يا

0: مالك كيسة هدى عطول شاردة اللي ماخد عقلك يتهنى.
1: ايه ايش شاردة؟ لا مش شاردة، كيف يعني؟ بدك ملح؟ بدك سكر؟ ايش بدك؟ ايش كنت بتحكي؟ والله معلش عيدي.
0: كيف شاردة؟ بدل السكر بتحطي ملح، واليوم نسيتي طنجرة الطبيخ على الغاز، ومبارح حرقتي الخبز، ويا عالم ايش اللي جاي.
1: يمكن لانه جامعة وقربت الامتحانات يعني، وهيك علي شوي ضغط يا مرت اخوي، يعني ما تقلقيش.
0: المهم شو بدكم تعملوا لنا غدا اليوم؟
1: تعالي ساعدينا، بابا جايب كوسة ورق عناب. اسكتي.
0: لا يا هدى، كمان ناسية اني والدة.
1: لا ما نسيتش يا وداد، بس بتذكر يعني إلك والدة من شهر بكفي.
2: شوفي مالكو يا بنات، صوتكو طالع من المطبخ.
0: شوفي يا مرت عمي، بدها مني أطبخ، وجميل لسه صغير ومنتركش لحاله، وأنا بدي أقعد عنده مش فاضية.
1: يا ماما ما طلبتش منها، حكيت لها بس تيجي تساعدنا، وبعدين إلها شهر يعني، وهيها قاعدة بتعملش إشي، مش هتتعب لما تيجي وتساعدنا.
2: خلص أنت وياها، أنا هيني بالمطبخ، انت روح على جماعتك وانت روح شوفي ابنك.

0: وين يا ست ألاء؟ في إمكانية تسمحي لي أخذ من وقتك دقيقتين يا أختي يا حبيبتي؟
1: يما منك هلقيت صرت أختك حبيبتك.
0: أوه طبعا حبيبتي وتاج راسي كمان.
1: بشرط تجيب لي ساعة من الموضة الجديدة.
0: من عينيا وأحلى ساعة.
1: هات أشوف بدون مقدمات يا أستاذ فارس. احكي شو بدك.
0: اسمع يا أختي إحنا إخوة واللي بدي أطلبه منك بدي يضل سر بيني وبينك وما بدي حد تاني يعرف.
1: سرك كبير يا أخو.
0: أخت رجال وبنت رجال. أنت بتعرفي إنه أمي وأبويا بدهم يجوزوني؟
1: أو ماله صار لازم نفرح فيك. مالك اللي قدك تزوجوا وصار عندهم أولاد.
0: وأنا لهذا الإشي بدي إياك تساعديني.
1: ما فهمت احكي لي.
0: هدى صاحبيتك.
1: وانت من وين بتعرفها لهدى؟
0: ألا أنا أخوك وانت بتعرفيني ما يروحش فكرك لبعيد. خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي شو بدك تخبرني؟

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كانت الأمل. كانت الأمل. قدمنا لها العمل. فنمت وتسامت. وقدمنا لها الهمة. سعينا معا نحو الهمة. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معا نحو قمة الإعلام الهادف.

رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية.

0: يا تيجان الرؤوس. إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها، فهنيئا لكم هذا النصر الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة أن قوموا. ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء، وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجتاحها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف، وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة، وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله، ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي، ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح، وأحيته مشاعر العزة، وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا، ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.
2: هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان. يا ساكنين وراء القدس في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة جدا، سواء كان في جسد الإنسان، في عقله، في ماله، في ولده، في مجتمعه، في بيئته، في محيطه، في إنسانيته. لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، بل لو أراد أن يحصي نعم الله تعالى في جسده فقط ما استطاع، فكيف أن يحصي سائر النعم؟ ومع كل هذا، المولى جل شأنه لم يمتن علينا نحن معشر البشر إلا بنعمتين اثنتين من تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى. الأولى كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذه النعمة، هذه المنة، تمثل لا إله إلا الله. والنعمة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا معشر المسلمين، متمثلة بقوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك، هذه الأولى، بل الله يمن، وهنا لقد من الله على المؤمنين. وهذه النعمة الثانية التي امتن الله تعالى بها تمثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان النعمتان لا تنفكان، لأنهما مفتاح دخول العبد إلى هذا الدين، ولأنهما مفتاح خروج العبد من هذه الدنيا، ولأنهما مفتاح دخول الجنة. فكيف تنفكان؟ لا يمكن أن تنفك نعمة عن أختها، وقد من الله تعالى على الأمة بهاتين المنتين. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب هذه الأمة ويرحم هذه الأمة، وهو رؤوف بهذه الأمة، لذا جعل الله تعالى لها رسولا جعله على أعينه وكمله وجمله وجعله أسوة حسنة. ولم يدع المولى جل شأنه هذه الأمة تتيه في بيداء البحث عن أسوة تأتسي بها وقدوة تقتدي بها، لأن من فطرة الإنسان أن يقلد الضعيف القوي وأن يتبع الضعيف القوي وأن يلتزم الضعيف بمنهج القوي. فالله جل شأنه من رحمته ورأفته ومحبته بهذه الأمة أن خلق لها هذه الشخصية التي كملها وجملها وصنعها على عينه وجعلها أسوة حسنة وأمر بطاعتها وعدم العنود عن أمره وحاله عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الإنسان الذي يأتسي بتلك الأسوة الكاملة ويقتدي بذلك المثل الأعلى لا بد أن يسير وراءه ولا بد أن يقتفي أثره حتى يصل إلى شاطئ السلامة، فإن جانبه يمينا أو يسارا فإنه لن يصل وسيضيع في دروب الصحراء، صحراء الدنيا التي لا يعرفها، فيحوي إلى الجحيم وهو لا يدري. لذا أوجب الله تعالى الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ذكر الله تعالى أمرين، أمر الطاعة وأمر المخالفة. أمر الطاعة يتمثل في أمرين: فعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقوله عليه وآله الصلاة والسلام الذي يتمثل الطاعة، والثاني هو النهي. فيلزمك يا أيها المسلم في الحالتين أن تكون مطيعا ملتزما. ولاحظوا أيها الأخوة أن اللفظين تقدم كل لفظ منهما ما التي هي من صيغ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما جاء به يلزمك أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه يلزمك أن تنتهي عنه. وهذا يعتبر من أقوى الأدلة على وجوب التزام المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا معشر الأخوة أيضا أن الله تعالى جعل الإضافة في الأمرين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه
2: فيلزمك في الحالتين الامتثال والطاعة وعدم العنود. لذا جعل الله تعالى طاعته عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت في الحالتين إذا التزمت ما جاء به وأخذت بما أمر به عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله تعالى قبل أن تكون مطيعا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وإذا انتهيت عما نهاك عنه عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله عز وجل قبل أن تكون مطيعا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما نهاك عنه. ولهذا جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي.

0: محمد.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: ما شاء الله يا صل على حضرة النبي.
1: رواق الله.
2: الله عليكم ورحمة الله.

0: شاء الله يا حبيبي. الله عليك يا سيد.
1: اللهم اشرح صدرك.
2: الله الله الله.

0: عليك على سيد النبي،
1: اللهم صل عليه
0: وعلى جمال النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
0: نجي يا رب.

yo,

ولو شئت.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله ما شاء الله كلمة.
1: أنا من هذا كلام.
2: أي والله.

0: الله أكبر.
1: عليك يا حاج سيد.
0: الله يا أستاذ.
1: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله الله الله
2: الله
3: الله. اللهم زيدك
1: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

0: 我现在叫妈。
1: 那你那谁了吗？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أشباح في طريق عكاظ. مرت أكثر من 10 سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته، لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا، ولم تمس يده أحدا بأذى. مرت 10 سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل، فزاد محبوه وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته. ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ، ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. وفي الطريق وفي مكان يقال له نخلة، خيم الليل عليهم فقسموه بين مناجات ونوم، وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بتسعة أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها، تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم، فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة. ولما انقضت انطلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم، وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله. واصل عليه السلام طريقه إلى عكاظ، ثم عاد إلى مكة دون نتيجة. وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفجأة اختفى عن أنظارهم، فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه، نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم. خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون حتى قالوا لقد استطير نبي الله، لقد اغتيل. ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء، فانزاح همهم واحتضنته قلوبهم وقالوا فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن، فطلب الفتى بن مسعود مرافقته وانطلق معه. ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم، ثم خط برجله خطا يبدو أنه دائري، ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته، ثم مشى خطوات ثم جلس. كان ابن مسعود يراه جيدا، وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا غريبا حدث. فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم، اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع، ونحن نقرأ في سير الأولياء، أولياء هذه الأمة. الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمد بن مهزوم: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك. مر معنا مرتين سبقتا، يعني كان محمد بن واسع يهتم بأن لا يظهر للناس عمله، يريد أن يحرر ذلك الإخلاص في قلبه. هلأ هو يا أخوان هذا أسلم، عدم إظهار العمل للناس. العلماء درسوا مسألة في النفقات، أيهما أظهر، أن تخفيها أو أن تسرها؟ فقالوا صدقة الفرض الأفضل إظهارها، صدقة السنة الأفضل إخفاؤها. قال ليش الأفضل إظهار صدقة الفرض يعني الزكاة؟ قال حتى يتذكر الناس وتشجع الآخرين أن يفعلوا. لكن ثم عقبوا قال: إذا أمن على نفسه الرياء. ثم صدقة السر قالوا الأفضل إخفاؤها. قال لكن إذا كان المرء يقتدى به فالأحسن أن يتصدق جهرا حتى يتعلم منه الناس. ثم عقبوا: إذا أمن على نفسه الرياء. الرياء أمر، والإخلاص أمر في القلب ليس في الظاهر. هلأ مرات نحن منشوف إنسان بنى مسجد، أو كفل يتيما، أو أنشأ منشأة خيرية، في عدد منيح يخفون هذا العمل، في عدد منيح يظهرون هذا العمل. أنا لا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أخفى، ولا بشرك أو رياء من أظهر، ولا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أظهر ولا برياء من أخفى. الرياء والإخلاص أمر محله القلب، لكن لما أنا ما بظهر العمل هذا أدعى، لأنه نفسي لا تحدثني أنه حتى يرى الناس عملي، لأنه خلص أصلا ما حدا دري فيكم بأني ماذا فعلت. فأنت باستمرار راقب قلبك، حرر فيه الإخلاص لله تعالى. بدك تسأل الله عز وجل باستمرار الإخلاص، وبدك تكثر من ذكر الله تعالى، وبدك تعرف حقيقة هذه الدنيا. يعني هلأ لو هلأ ستسمعون بعد قليل، لو كل الناس سفأوا لك، كلهم بلا استثناء، ما الفائدة المرجوة؟ ما في فائدة. هلأ خلي فعلا أنا أجمع لك مليون واحد ويسفقوا لك نص ساعة، يعني أنت شو قبضت؟ يمكن لو بتقبض 1000 ورقة أحسن من هالتسفيقات كلها، اشتري لك فيها سندويشة. أما ما في فائدة إذا سفقنا لك. طيب لو هلأ أنت لما فتت كل هالناس قامت لك، مليون واحد، شو المرجو من ما في فائدة. ما في فائدة يعني من يعني حقيقة الأمر، ما في فائدة أن يقفوا أو أن لا يقفوا، أن يسفوا أو ما يسفوا. طيب لو كل هالناس باست لك إيدك، شو الفائدة؟ ما في فائدة. ابنه كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ابني علبة كبريت أحسن من بوست الإيد. يعني شو بيفيد؟ يعني لو 5 ورقات أحسن، ما في فائدة بنوب. فأنت حرر في نفسك الإخلاص لله تعالى. بعد هذا لا عليك إذا قام من قام أو قعد من قعد، صفق من صفق أو لم يصفق، مدح من مدح أو ذم من ذم. إذا أنت حررت الإخلاص في قلبك ارتحت. هلأ بعض العلماء كان يرى بأن إخفاء العمل عن الناس يساعد كثيرا، هو يساعد فعلا. فمحمد بن واسع قال كان يصوم الدهر، يعني معنات الدهر مو طول عمره يعني، بس كثير الأيام يصوم ويخفي ذلك. الأول الصيام سهل الواحد يخفي، ما حدا بيدرى فيك أنك أنت صايم. وكان يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يعني ينسل من فراشه ويقوم يصلي من قيام الليل باكيا ضارعا بين يدي الله ومرته ما لدرياني. يعني يجتهدون في إخفاء أعمالهم، يخافون. وكان محمد بن واسع يقول: اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك.
شوف الصالحون يعملون أعمال خيرات كثيرات ويجتهدون في الإخلاص، وبعدين بيقول يا رب ترى أنا وشي أسود من ذنوبي، إذا في واحد تحبه من خلقك يا رب أنا كرماله يعني هبني له. يفعلون الأفعال الكبيرات الخيرات ويتهمون أنفسهم. هذا دليل قرب من الله عز وجل ومعرفة بعظيم حضرة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. هلا أنت لما بتفوت لعند شخص كبير جدا وجيه جدا وأخذ له هدية، مع أنك أنت أخذ له هدية وممكن تكون هالهدية يعني أنت تعبان فيها، وأنت دخلك 100,000 جايب له هدية ب50,000، يعني هذا بعمرك ما جبت هيك هدية، بس أنت بتعرفه هذا وجيه كبير صاحب مكانة كبيرة، أنت بتفوت وأنت مستحي، يعني أنت معك هدية هي كل طاقتك وهي أكثر من طاقتك، ومع هيك أنت بتفوت تقول له سامحني والله ما طلع بإيدي إلا هيك، لأنك تعرف مقامه. أما بيكون معك ابنك الصغير عمره 5 سنين معه سكر بجيبته، بجوز هيك ينفعل، بيطلع السكر هذا ابنك بيركض لعنده بيقول له عمه هي السكر لإلك، وابنك قابض حاله أنه عامل شغلة كبيرة، لأنه ابنك ما بيعرف جاهل. أما لأنك عالم أنت تعرف مكانة هذا الرجل. لله المثل الأعلى، الذين علموا من العارفين عظمة الله عز وجل قدرة الله عز وجل، لما بيرفعوا أعمالهم الكثيرات إلى الله بيرفعوها وهن مستحيين وهن خجلين من أنفسهم إنه كيف هيك، بينما الجاهلون بالله البعيدون عن الله بيعمل عمل صغير وبيقول لك أنا بساوي وأنا خالص وأموري كلها ممتازة وأنا أصلا كفلان 10 أيتام. هلأ مو واحد إذا كفل يتيم كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا موت واحد 10 كافلون، وبيكون مسبع الكارات بعيد من هون، بس بيقول لك أخي أنا سوكر الشغلة وقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدي أعود. جهل، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمنوا مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فكان محمد يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، وكان يقول اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك. وقالوا لما ثقل محمد بن واسع، يعني ثقل عليه المرض، كثر الناس عليه في العيادة، صار يجوا الناس كثير يزوروا، فكان يقول لمن حوله أخبروني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار. شايف يعني شفت الناس كلها عم تسفق لك، كل الناس محتفلة فيك، بس بينك وبين حالك هو حقيقة شو بيغنوا كل هدول عنك؟ لا سمح الله إذا قيل امضوا به إلى النار، ما حدا بيغني عنك شيء. هلأ أنا بشكرهم لهؤلاء الناس الذين يحتفون بي، بس أبقي قلبك منكسرا بين يدي سيدك، واحمد الله عز وجل بأنه يعني حبب قلوب العباد بك وستر عنهم النقائص، وإلا لو بيكتشفوا نقائصك. الله أكبر، ما هو محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح ما أحد منكم بجالسني، بتطلع ريحتي نتنة ما حدا بيجي لعندي. وكان محمد بن واسع وهو في الموت يقول يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني. ترى أنا بالحق يعني بالحسابات بستحق النار، بس أنا أمل أنه الله يعفو عني. ومرة قال أحد أصحابه دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي، يعني في الوفاة، فقال يا إخوتي يا إخوتاه هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. قال لهم شوفوا أنا هلأ رايح موت، هبوا أنه أنا وإياكم سألنا الله يرجعنا مشان نشتغل، ترى أنا بينتي رايح ميت أنا حبخسر، بس أنتوا لا تخسروا أنفسكم، نصيحة اسمكم شايفيني عم موت، أحسنوا أعمالكم قبل أن تقضوا إلى الدار الآخرة. يا إخوان، الملاحظ بأن قلوب
كل الأولياء معلقة بالله عز وجل. هلأ أيديهم تعمل في الدنيا، عقولهم تعمل في الدنيا، جوارحهم تعمل للدنيا، لكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل. هلأ أنتم سمعتوا بالخطبة أن سيدنا أبو بكر كان تاجر قماش، شايف يعني إيدتين وعم يشتغل فيهم. طبعا التاجر مو شغلة سهلة التجارة، يعني مرات بيتصور الواحد التاجر يعني أنه طاولة وتليفون، يعني كل يوم بيدق له تليفونين وبيقبض له مليونين، يا سلام شو سهلة التجارة. ما بيعرف أنه التجار هؤلاء والله الله يعينهم مرات بيتركوا أهليهم أشهر طويلات، مرات بيسافروا إلى أماكن، مرات بنسرقوا، مرات بنخطفوا، مرات شغلة مو شغلة سهلة يعني. بس واحد يفكر أنه التجارة يعني شغلة سهلة، أنت عم تشوف النتائج بس ما عم تشوف المقدمات، الجماعة بذلوا ما بذلوهم. فأبو بكر هيك كان، بس أبو بكر لو وزن إيمان الناس بعد النبيين بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا عمر كان دلال جمال، يعني مثل شو مكتب عقاري، شايف يعني في شغل بس بقى قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا علي كان يعمل بالأجرة، عامل صحيح إيدتين وعم تعمل بس قلبه معلق بالله. أنا بريد إليكم يا أخوان تتدربوا أن تجعلوا قلوبكم دائما موصولة مع الله عز وجل. كيف الذي يعينك على هذا؟ يعني أنت وعم تشتغل، أنت وعم تأكل، أنت وعم تلعب، أنت ورايح مشوار، أنت وطالع على السيران، أنت وعامل عزيمة، أنت ورايح معزوم لعند ناس، راقب دائما قلبك مع الله عز وجل. كيف يعينك على هذا؟ الورد الذكري في كل يوم، يعني أنت عمل كل يوم أقل شيء 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 لا إله إلا الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة الله الله الله الله، حتى يصير الذكر لك عادة. فعلا بتصير هيك، أنت واعد عم تدرس تلاقي قلبك عم يذكر، بيطلع خلقك، أخوك طالع لك خلقك، أختك مرتك طالعت لك خلقك، قلبك بيذكر الله، بيقوم بنبهك أنه أصلح خلقك، تحفظ لسانك تحفظ يدك. معزوم الناس كلها عم تثني عليك وتمدحك، أنت قلبك مع الله عز وجل، منكسر على باب الله أنه يا رب الحمد لله اللي أنت سترت عيوبي أمام هؤلاء الناس. الورد اليومي يا أخوان بعينكم على الذكر، فإذا صرت من الذاكرين صرت من الذين قال الله تعالى عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما هو الإنسان شو؟ يعني أنت شو حالتك؟ يا قائم يا قاعد يا على جنبك، يعني في كل أحوالهم يذكرون الله تعالى. إيمت أنت بدك تصير هيك؟ يعني صار عمرك هلا 22، ايما بدك تصير تذكر الله دائما هيك على كل احيانك دائما دائما؟ لازم اشتغلوا يا اخوان هيك على انفسكم بذكر الله تعالى، ان شاء الله يصير احدكم في هذه الرتبه. هناك باذن الله باذن الله تنتفع وتنفع. توفي محمد بن واسع سنه 120 للهجره، وقد اسند عن انس بن مالك وروى عن جماعه من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك الرجل المنافق الذي شرق بريقه وضاق عطنه حين علم أن الملك لله. كان قومه قد نظموا له الخرز، يريدون أن يتوجوه على المدينة ملكا حين اصطلح الأوس والخزرج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار الملك لله، نفس عليه ذلك المنافق وحسده، وبدأ يفتل له في الذروة والغارب، ويكيد له كيدا ويمكر به المكر الكبار. ما دخل في الإسلام ولا رضي بالإيمان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم وسلم وقام يقرأ القرآن، قال له ذلك الكافر: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا ولا تؤذنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فاقرأ عليه. قال له هذا الكلام الذي قد بلغ الغاية في القبح والوقاحة، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. في موقف آخر قال ذلك المنافق: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سمن كلبك يأكلك. فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من صالح المؤمنين، يستأذن في قتل أبيه. قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي، وإني أخشى ألا تطيب نفسي بأن ترى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل المنافق هو الذي تكلم في عرض أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما نزل به الموت عقيب تبوك في العام التاسع من الهجرة، جاء ولده عبد الله بن عبد الله فقال: يا رسول الله، إن ذلك الشيخ الضال قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه فأعطاه إياه، ما اكتفى بذلك، بل ذهب فأخرجه من لحده وتفل في فمه من ريقه، ثم صلى عليه صلاة الجنازة ووضعه في قبره، لكن لا إله إلا الله بعد ذلك كله. نزل قول ربنا جل جلاله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن كيفية دخول الأوثان لجزيرة العرب. قلنا إنهم كانوا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول من أدخل الأوثان لجزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي. راح هذا الشام وشافهم بيعبدوا الأوثان هناك، ولأنه عارف إنه الشام موطن الرسل والكتب، سألهم أنتوا إيش بتعملوا، ليش كده؟ فقالوا له إحنا نستنصر بيها ونعبدها ونتقرب ليها. قال لهم أخذ معايا صنم، فقعطوا له هبل. جاب هبل معه وخلاه في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا. وقلنا إحنا إنهم كانوا يعتبروا السيد كلامه زي الدين المطاع. أهل الحجاز طبعا شافوا أهل مكة حطوا الصنم في الكعبة ففكروا إنه هذا دين، لأنهم هم مولاة البيت وأهل الحرم. هبل هذا كان مصنوع من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسورة يده اليمين، فلما قريش أخذته خلوا له يد من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم. بعد كده بدأوا يحطوا أصنام، مناة كانت بالمشلل، واللات في الطائف، والعزة بوادي نخلة اللي هي بين مكة والطائف. وطبعا عمرو بن لحي كان عنده رؤى من الجن، يعني كانوا يتعامل مع الجن. قالوا له إنه أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مدفونة فين؟ بجدة. ودلوا على مكانها. طبعا أنتم عارفين في قصة سيدنا نوح عليه السلام إنه هدول كانوا رجال صالحين، ولما ماتوا قاموا عملوا لهم أصنام عشان يتذكروهم، فبعد كده عبدوهم. مع مرور الأيام دفنت هذه الأصنام في جدة، فجاء الجن دلوا على مكانها وخرجها وأوردها إلى تهامة. لما جاء الحج أعطاها للقبائل، وكل قبيلة أخذته لمكانها. انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة أو لكل بيت صنم. المسجد الحرام ملأوه بالأصنام. تخيلوا كم صنم كان موجود في حوالين الكعبة، 360 صنم حوالين الكعبة، غير أنه كان في صنم عند الصفا وصنم عند المروة. من ضمن الأصنام اللي كانت موجودة حوالين الكعبة صنمين لرجل وامرأة اسمهم إساف ونائلة. يعني سبحان الله، فين العقل يكون؟ إساف أراد أن يقع على نائلة ويفجر بها عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين، جو وأخذوهم وحطوهم أصنام يعبدوهم. تخيلوا هذا الأمر. لما انفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ولقى حوالينها الأصنام، فصار يطعنها بعود وكانت تتساقط، وأمر بها وأخرجت من المسجد وحرقت كلها. كان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور، عملوا صنم على صورة سيدنا إبراهيم وصنم على صورة سيدنا إسماعيل، وبيدهم الإزلام. إيش الأزلام هذا؟ الأزلام عبارة زي القرعة كده، حنشوف إيش الأشياء اللي بيسووا فيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه الأصنام ومحى هذه الصور يوم الفتح. الناس تخيلوا فين العقول، أتمادوا في غيهم. في واحد مؤرخ كان يقول أبو رجاء العطاردي من قريش، يقول كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه وطفنا به. تخيلوا كيف كانت عقولهم يعبدوا الأصنام. ليش إحنا بنقول هذا يا أخوان ويا أحباب؟ علشان نعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى عبادة إله واحد كيف كان الوضع في الجزيرة العربية والوضع في مكة.
طبعا التماثيل هي اللي يسموها الأصنام، والأضرحة ومكان الأشياء المقرات المواضع يسموها أوثان. الأوثان كانوا كيف يعبدوها؟ كانوا يعكفوا عليها ويلتجؤوا لها ويتقربوا لها ويهتفوا بها ويستغيثوا ويحلفوا بها، حتى لمن يقولوا واللات والعزة ويحلفوا بها ويدعوا لحاجاتهم كلها، ويقربوا لها القرابين، كانوا يعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتحقق لهم اللي يبغوا، ويحجوا إليها ويطوفوا حولها ويتذللوا عندها ويسجدوا لها، ويتقربوا لها بأنواع من القرابين، البحيرة والسائبة، وكانوا ينحروا عندها وينادوا بأسماءها في كل مكان. العرب كانت تستقسم بالأزلام، فكي لما قلنا في جوة الكعبة في الأزلام، إيش هو الأزلام؟ الزلم هو القدح الذي لا ريش له، يعني زي العصاية كده، طيب ما لها ريش زي السهم. هذه كانت ثلاثة أنواع. وبرضو لازم تخلوا بالكم لما نقول الأزلام، لما حنشوف في ذبح أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله كيف كان يستقسموا فيها. كانت الأزلام هذه ثلاثة أنواع، نوع فيه ثلاثة أسهم، واحد اسمه نعم مكتوب عليها نعم، والثاني لا، والثالث غفل. إيش يعني؟ اللي بده يخرج ولا بده يروح يسافر ولا يبغى شيء يقوم إيش يحطها، إذا طلع له نعم يقوم يسويه، لو طلع له لا يقوم يأخره، لو طلع له غفل يقوم يرجع مرة تانية يسوي علشان يخرج يا نعم يا لا. طيب هذا أول نوع. النوع الثاني فيها الموية والإيش والديات، يعني قديش ديات دا وقديش ديات دا. النوع الثالث لما كانوا يشكوا في نسب أحد، ودحين لما حنتكلم عن أنواع الأنكحة إنهم يشكوا في نسب أحد، فإمها منكم أو من غيركم أو إيش ملصق بيكم، فكان يروح الهبل ويجيبوا 100 درهم وجزور اللي هو جمل ويعطوا لصاحب القداح اللي هو الراجل اللي واقف على القرعة اللي بيسويها، لو طلعت منكم يعني يكون في الوسط معاهم، لو خرجت عليه من غيركم كان حليف ليهم، ولو خرج ملصق يخلوه لا نسب له ولا حلف، وطبعا كان النسب بالنسبة ليهم له مكانته. طيب إيش الحالة الاجتماعية اللي كانت موجودة في العرب؟ كانوا يختلفوا بعضهم أحوالهم عن بعض، كان الرجل علاقته مع أهله ممكن يعني يكون له مكانة لزوجته عنده، وممكن كان يعطي مكانة لأهله ومكان لأولاده، وبعض الأحيان كانوا يأيدوا البنات أو يأيدوا أبنائهم على حسب فقرهم أو على حسب عملهم. طيب هذه كانت الحالة الاجتماعية اللي موجودة عندهم. طبعا المرأة كان ليها مكانتها عندهم وكانت محترمة وتسل لأجلها السيوف. إحنا دائما نعرف إنه المرأة تؤد، مو كل النساء كانوا يؤدوا، اللي بعضهم ولكن ليهم مكانة. فاكرين الخنساء، فاكرين حرب البسوس، وهذه كانت بسبب امرأة حصلت فيها. طبعا هذه كانت المكانة الاجتماعية اللي عندهم. طيب إيش كان عندهم كمان؟ كان عندهم أنواع للأنكحة. إيش أنواع الأنكحة اللي عندهم؟ الأنكحة اللي عندهم كانت عدة أنواع. أول شيء كانت إذا النكاح اللي زينا اليوم، إنه يجي الرجل يخطب المرأة ويقدم ليها المهر زي اللي عندنا بالضبط، هذا أول نوع. النوع الثاني كان اسمه نكاح الاستبضاع. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ وكان هذا للأسف يعني في اختلاط أنساب وفي فاحشة، يعني تستغرب كيف كانت، حنشوف أخلاق العرب وكيف كانوا هم يتعاملوا بهذه الطريقة. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ نكاح الاستبضاع إنه الرجل إذا طهرت زوجته رغبة منه في نجابة الولد، يقوم يقول لزوجته روحي
واستبضعي من فلان، يعني شوف الفارس الحليم الداهية استبضعي، يعني كأنها تروح تتزوجه هذا الرجل، بس مو زواج، تروح تتزوجه. فلما ترجع من عنده يعتزلها حتى يتبين حملها. طبعا تختلط الأنساب، هذا النوع الثاني من أنواع الأنكحة، وبكرة إن شاء الله نكمل النوعين الثانية. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا إخوتي، كما ترون فإن والدنا يحتضر، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة. وقد جمعتكم اليوم هنا حسب طلب والدتنا التي أخبرتني أن والدنا يريد أن يجتمع بنا قبل دنو أجله.
2: السمع والطاعة لوالدنا الحبيب، وروحي فداؤه، وأدعو الله أن يطيل في عمره.
3: إن والدنا يشعر بدنو أجله، لذلك فهو يريدنا ليقسم علينا تركته، ليعرف كل منا نصيبه حتى لا نختلف بعد وفاته.
2: هذا هو كل ما تفكر به الآن؟ ألا يهمك إلا التركة والميراث والأموال والعقار ونصيبك منها؟ يا راشد، يا راشد، ادعو له بالرحمة من الله سبحانه وتعالى.
4: إنني أدعو له دائما بالرحمة، ولا رد لقضاء الله، وما تقول إنني أفكر فيه الآن، فكلنا نفكر فيه.
1: كفاكم جدالا، كفاكم جدالا، عظم الله ساعة الموت. وهيا بنا، فهي والدتنا تشير علينا بالدخول على والدنا. هيا.
5: السلام عليك يا والدنا. السلام يا والدنا.
1: أبي، أبي، أبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد توفي يا والدي، لقد مات. لماذا تركتنا يا أبي؟ لماذا تركتنا يا أبي؟
2: كنت تود أن تجتمع بنا، ولكن ملك الموت سبقنا، وها أنت تلتحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. أرحمك الله يا أبي.
1: أرجوكما توقفا، أرجوكما كفا عن البكاء الآن، وهيا لنقوم بأمر الغسل والجنازة. وأخبرتني والدتنا أن أبانا أوصاها أن يغسله ويلحد الشيخ عبد الرحيم، فلنعمل بوصيته.
6: يا أبنائي، عظم الله أجركم في مصابكم، وألهمكم الصبر لفراقه، وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. فبعد مرور 3 أيام على وفاته، أحببت أن أجتمع بكم اليوم حسب وصيته، لأخبركم بأمر كلفني القيام به تجاهكم جميعا، وأداء الأمانة التي حملني إياها.
1: حبا وكرامة يا شيخ عبد الرحيم، فأنت في مقام والدنا، وخير من حمل الأمانة وأداها، وكلنا آذان صاغية.
6: هذه الأوراق فيها نصيب كل واحد منكم بخط والدكم رحمه الله وبخاتمه، وفيها اسمعوا: البستان من نصيب حامد، والدار التي بطرف البستان من الجهة الشرقية فهي لراشد، وأما الدار التي تقيمون فيها الآن فهي من نصيب هشام، عدا عن نصيب والدتكم في الدار الملحقة بنفس هذه الدار.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
2: ورحم الله والدنا، فقد كان حكيما وعادلا ورحيما بنا.
6: ماذا يا راشد؟ أرى أنك غير راض عن هذه القسمة، بدليل أنك لم تشارك أخويك الثناء على الله والدعاء لوالدك.
4: نعم، إنني غير راض عن هذه القسمة، وكان يجب أن يكتب البستان والدار التي بطرفه معا لي وحدي. إن هذه قسمة باطلة وهي لا تكفيني.
2: يا أخي الحبيب، يا راشد، عليك بالقناعة والرضا بما قسم لك، واحمد الله على ذلك.
4: لا لا، لن أهدأ حتى أحقق مبتغاي وأحصل على ما أريد.
1: إنها وصية والدنا، وعلينا جميعا احترامها، وعلينا ألا نتجادل في حضرة الشيخ الجليل عبد الرحيم، فهو شيخ فاضل قام بأداء الأمانة التي وكل بها.
6: رحمكم الله يا أبنائي، وأنت يا راشد، عليك ذم الحرص على الدنيا والشر على الازدياد، واحرص على القناعة والرضا باليسير، فإن ابن آدم مجبول على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلو أعطي ابن آدم واديا مليئا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا. فيا بني تب إلى الله، تب إلى الله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أي لا يشبع ابن آدم، أي لا يشبع ابن آدم من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، تعظيم شعائر الله تعالى، ومنها تعظيم الأخلاق والقيم ومن عمل بها ودعا إليها. هذا الخلق الذي نتناوله في هذه الحلقة مستمد من اسم الله تعالى العظيم، والتخلق به هو أن تعظم الله تعالى في قلبك، وتعظم كل ما أمرك الله بتعظيمه، كل ما نسب إلى الله تعالى من دينه وشعائر هذا الدين، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عامة، والقرآن الكريم، والأنبياء والصحابة وآل البيت والأولياء والصالحين، والوالدين وكبار السن. إن الإنسان البار إذا ما تكلم عن والديه أظهر مشاعر الحب والاحترام والتعظيم، ذلك أنه يريد أن يثبت لهما علو مكانتهما عنده. فكيف إذا ما تكلم عن ربه الذي يمده بكل النعم وخلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها له؟ كيف يخاطبه ويوقر دينه؟ ومن أولى بالتعظيم من الله جل وعلا؟ أول الشعائر تعظيم الله العظيم الذي لو أدرك المرء عظمته لأطاعه وما عصاه. فلا نلفظ اسم الجلالة الله دون تعظيم، بل نقول الله عز وجل أو الله سبحانه، الله تعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع وقار له وتعظيم، لأن الله عظمه في القرآن الكريم، لذا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمدا فقط. ولا نذكر اسمه الشريف إلا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، ننصت للقرآن الكريم حين يتلى ولا نتكلم، بل ننصت خاصة في مجالس العزاء، حيث علينا الصمت والإنصات والتفكر بمعاني الآيات. والخير تأجيل السلام والكلام إلى بعد انتهاء التلاوة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي بمجرد تعظيمك للقرآن الكريم واستماعك وإنصاتك أثناء تلاوته تتنزل عليك الرحمات. ينبغي تعظيم المصحف الشريف لأنه كلام الله تعالى، فلا نضعه إلا في مكان طاهر ولا نضع شيئا فوقه. نعم أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم المسجد والمحافظة على نظافته وعدم الكلام فيه، اللهم إلا في أمور الدين والإيمان والعبادة والطاعات. وقد نهانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء وعقد الصفقات في باحات المساجد وداخلها، ووصفها بأنها ممحوقة البركة. من تعظيم شعائر الله أنك عند سماعك الأذان تقول كما يقول المؤذن، ونحرص ألا نكون في معصية حينها وإن كانت صغيرة، وإن كنا كذلك فلنتوقف فورا. علينا ألا نستهزئ بالدين وما يتعلق بالله تعالى وبالأحكام الشرعية وبكل ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة والأنبياء وآل البيت والصحابة والأولياء، وحذاري من النكت المتعلقة بكل ما ذكر. إن أردت الوصول إلى الله فبابك تعظيم شعائره. هذا الخلق هو باب للهداية والفتح والمغفرة والقبول،
باب يورث التقوى ونور الإيمان والعقول. وكلما عرف المرء عظمة الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى في قلبك أكثر، كلما كان دعاؤك أكثر استجابة، فاستجابة دعائك لها صلة لا محالة بمقدار تعظيمك لربك. والحمد

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعد من مقومات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محركة، وكأنها المحرك في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها، شاكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلماً نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذن الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقاً إلى الرقي وقد تكون طريقاً إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع بمئة درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها، وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالاً مسموحاً به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقع في العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئاً، كيف يتقرب إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة، تسرنا إن نظرنا إليها، وتحفظنا إذا غبنا عنها، وتطيعنا إن أمرناها. هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات، ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل من، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه،
1: ليس من أهل الضلال،
2: ليس هناك حرمان إطلاقا. لكن في تنظيم. هذا هو الدين. الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح، وأنت معافى، وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك.
1: نعم. إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة. نعم.
2: لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل.
1: نعم.
2: لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حرا. فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. الله عز وجل يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلغى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف. فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك.
1: دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله. فما الذي يحجزه عن ذلك، ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين؟
2: هو الحقيقة العقل مقياس دقيق.
1: نعم.
2: والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل، والدليل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغنت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب.
1: صحيح.
2: إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا، لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل. فإذا ضل في عنا مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع. فالعقل يضل والمرجعية في ضلاله الشرع، ما حسنه شرع فهو الحسن وما قبحه شرع فهو قبيح. فكأن العقل ضمانة، يعني أحياناً بيكون في موازين بين أيدي الناس وفي مكاييل، فلو أن واحد أساء في استخدام هذا المكيال، يعني صغره أو كبره أو فعل شيئا مزورا إياه، في بمركز البلدية بأي مدينة في مكاييل نظامية هي المرجع. فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف، الشرع هو ما جاء به وحي السماء، الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان الخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة، لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط، فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل المرجعية الصحيحة هي الشرع.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله عز وجل وخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. مخالطة الناس أمر لا بد لنا منه، لا بد نخالط أحباب، أرحام، جيران، زملاء في التجارة، في الدراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأكبر رصيد يعينك على مخالطة الناس بنجاح وتفوق وأقل خسائر في علاقاتك مع الآخرين رصيد العفو. كلما كان الإنسان عنده رصيد عالي ومرتفع من العفو والصفح والمغفرة عن زلات الناس وأخطاؤهم، كلما كان محبوبا أكثر، وكلما تجاوز الأزمات والمحن مع الآخرين. لن يسلم منا أحد كبر قدره أم صغر من أن يسمع ما يكره ويرى ما يكره ممن يحب أو ممن لا يحب. هذه سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن العفو قوة وليس ضعف ولا مهانة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو عزة وشرف ورفعة، ولذلك سمى الله عز وجل مقابلة الإساءة بالإحسان بالحظ العظيم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عفا وخير من صفح وخير من تجاوز وخير من تغافل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في التوراة وفي الإنجيل هذين الكتابين السماويين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، أنه يعفو ويصفح ويغفر صلى الله عليه وسلم. كتب سماوية تحدثت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، فنحن أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم. سنسلط الضوء على بعض معالم عفوه صلى الله عليه وسلم، عفوه مع الكل صلى الله عليه وسلم، عفوه مع أحبابه، وعفوه حتى مع أعدائه. لما امرأة يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السم في اللحم وأكله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع بها؟ عفى عنها صلى الله عليه وسلم، مع أنها اعترفت بهذا القصد الخبيث والنية السيئة بسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عفى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المرات يستظل مستظلا تحت ظل شجرة، وكان قد علق سيفه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الكفار والمشركين فأخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني خليك أطيب مني وصير أحسن مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه وممن سواه. قال: يا محمد كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد قتله، لكن تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كانت عاقبة هذا التصرف، هذا العفو. عاقبته: جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وهذا القانون، والله العظيم عفوك إياك أن تتصور أنه ضعف أو مسكنة أو خور، أبدا. عفوك إذا كان لله، وإذا كان بقصد إصابة الخلق النبيل،
والخلق الطيب، معاملة الناس بالحسنى، ثق بالله أن انعكاسه عليك سيكون حبا ورفعة وقدرا. قال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن أردت مغفرة الله عز وجل لك وصفح الله عز وجل عنك فاعفوا واصفح واغفر. لا تكن من هؤلاء الذين يتصيدون الأخطاء والزلات ويسيئون الظن. قال عمر رضي الله عنه: قال بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. احفظ هذا الأثر جيدا حتى لا تكون من هذه النوعية من الناس. بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. المدارات شايل هم زعلته، تحاتيه، مسوي لك ثقل، خايف تقول كلمة يفهمها غلط، خايف تتصرف تصرف يزعل. وشوف شرهات الناس، شوف يمينك ويسارك فيما تسمع وفيما ترى من قصص الزعلات والشرهات والهجر والغضب والسبب. ما في رصيد عفو. حياة عمرها سنوات من الود والمحبة، اثنين أو ثنتين بينهم من الأسرار والأسمار والأسفار والقصص والمواقف، كليت من بيته وكلم من بيتك وخصيته بأسرار وخصك بأسرار. سنوات عديدة، 10 20 30 سنة تنتهي كلها تروح عشان موقف، عشان موقف. قال ليش قال كذي؟ ليش سوت كذي؟ ليش فعل كذا؟ ليش ما نادى؟ ليش ما سبحان الله، سيئة واحدة زلة من صاحبك ولا من صاحبتك تجعل الإنسان يمسح كل هذه السنوات من الود والمحبة. إن هل هذه أخلاق كرام؟ والله إنها أخلاق لئام. اللئيم هو الذي يصنع هذا، ينسى سنوات الود والمحبة مقابل موقف. لكن الكريم، كريم الطبع، كريم المعدن، كريم الخلق، هو الذي يتجاوز عن زلات أخطاء الآخرين، خاصة إذا كانوا من أحبابك وأصحابك وأهلك وأرحامك. تذكر، العفو يزيدك رفعة، العفو يزيدك محبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: زهقت زهقت يا دكتور من القعدة في المستشفى.
1: تقلقش يا ابو محمد، يومين وحكتب لك على خروج ان شاء الله، بس بدي تشد حيلك.
2: بالله طمني يا دكتور، يعني ان شاء الله بقوم بالسلامة وبطلع بالسلامة ابو محمد.
1: قول ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا عمي.
3: أوه والله يا عم أبو محمد، وشك منور، مبين إنك الحمد لله متحسن.
0: الحمد لله يا عمي، كويس بخير.
3: كيف حالك يا عمتي؟ سامحيني مش منتبه والله إنك هنا. كيف حالك يا عمتي محمد؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بخير.
2: بخير الحمد لله. خلص عمك كمان يومين وبيطلع الحمد لله.
3: معافى يا عم أبو محمد، إن شاء الله كفارة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: مالك يا فارس، شايفك هيك مشغول، بتدور على شيء؟
3: لا يا عمتي محمد ولا إشي. دكتور، في إمكانية أعمل معك مقابلة؟
1: طيب تفضل معي على المكتب.
3: يلا توكلنا على الله. معافى يا عم أبو محمد.
1: محمد وقتش بده يجي؟
2: محمد الله يرضى عنه راح يوصل الناس، وحكى راح يجي كمان شوية.
0: ربنا يسوقه، والله ما أنا مصدق أطلع من هالمستشفى.
2: والله يا ابو محمد هالفارس ابن حلال، المرة الماضية محمد طول وهو بيعمل بالإجراءات، إجا فارس وقف معنا وأجبر الدكتور يكشف عليك.
0: كلامك صحيح يا ابو محمد، مبين عليه ابن حلال ومحترم ودخل قلبي بسرعة.
2: بصراحة ربنا يوفقه.
0: تعالي تعالي اعدي لها المخدمة تحت رأسي.

0: الله قلبي وروحي من ديارك تجزع الله علي خلص
1: اقلب الماخد عقلك يتهنابه فديته أنا الرايق
0: فديته لأخوي أنا يا ناس فديته فديته
1: إيه إذا جاهزة يلا باخدك بطريقي
0: بس خليني أودي صنية على المطبخ بالأول وبعدين هحكي لماما أني طالع وأطلع تقلقش

0: بدك إشي ورا طالع؟
1: اليوم أختي بدها تيجي عندي تقضي عندي النهار.
0: والمطلوب يا ستي؟
1: شو المطلوب يا ستي؟ بدي تجيب لنا أكل جاهز، يعني مش معقول حقعد أطبخ وهي عندي.
0: حاضر ولا يهمك. وغيره؟
1: جيب نسكافيه وعصير وشيبسيات وكولا. جيب يا حمير، روح الدكان إيش في أشياء جيب.
0: حاضر يا ستي، هجيب كل شيء. غيره؟
1: اسمع جيب كولا دايت عشان أختي عاملة رجيم.
2: كل هذا أختك ما شاء الله وعاملة رجيم والله. حاضر، بدك إشي تاني؟
1: أجيب بامبرز وحليب كالعادة.
0: ولا يهمك أنا انخلقت. سلام عليكم.
1: ما تطولش علينا،
0: إن شاء الله ما رجع.

0: يا ماما من وين هذا العصير؟ نسيت أسألك.
1: اسكام اسكام اسكام اسكام خصوصا انه بتعمل فراولة.
2: اسكتي، مش اجا هذا الصحفي اللي اسمه فارس يوم الخميس اللي فات لما روحتي انت ومحمد وجاب معه هذا العصير؟
0: من مين؟ الصحفي فارس؟
2: اللي اسمه فارس. اما شو، كل اللي بالمستشفى كانوا حياكلوه بعيونهم، لبس وشياكة وفخامة. صلاة النبي عليه الله يحفظه.
0: عصير من فارس طعم الفراولة، يا الله.
3: إيه إذا جاهزة هيني طالع.
4: هيني جاية. دعي لي يا ماما. يلا مع السلامة.
2: الله معكم، ديري بالك على حالك يا ماما.
4: حاضر إن شاء الله.

0: ايش بتعملي فارس؟ عنك يما، انا هلقيت بجليها يا بنادي اختك الاء تجليها.
1: هاتي عنك، انا بريحك. ما انت عارفه اختي الاء عليها جامعه، خليها تدرس، الله يا رب يكون بعونها. بعدين يما ايش فيها لما اجلي عنك؟ يما الجنه تحت رجليك.
0: ربنا يسعدك يما، دنيا واخره.
1: المهم يا ست الكل، بتحبي اعمل لك من تحت دي شاي ولا قهوه؟
0: يرضى عليك، وكمان بدك تعمل لي شاي وقهوه؟ يسعدهم الايدين هدول اللي بيعملوا الشاي والقهوه.
1: ولا اقول لك بدي اروح اجيب بوظه إلنا كلنا؟
0: اذا هيك جيب، بس دير بالك ما تكون تاثر على السكر والضغط عشان ابوك.
2: لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ولية، يا بنت الحلال، ايه يا شم فارس؟ بتتفكرين انا ولد صغير عمر سنتين؟ تخافيش علي، انا صحت الحمد لله منيحة، سبيني في حالي يا فارس.
1: اه يما، انت خايفة ابويا ولا خايفة على حالك وبتكيش تحكي؟
0: ماشي فارس ماشي، ضلك انت بس شمت ابوك فيا.
1: ولا يهمك يما، المهم رضاك يا ست الكل.
0: ماشي، الله يرضى عنك.
3: مالك يا ست هدى؟ أطول شاردة، اللي ماخد عقلك يتهنى.
4: ايه؟ ايش؟ شاردة؟ لا مش شاردة.
5: كيف يعني؟ ايش فيك؟
4: بدك ملح؟ بدك سكر؟ ايش بدك؟ ايش كنت بتحكي والله؟ معلش عيدي.
3: كيف شاردة؟ بدل السكر بتحطي ملح، واليوم نسيتي طنجرة الطبيخ على الغاز، ومبارح حرقتي الخبز، ويا عالم ايش اللي جاي؟
4: يمكن لأنه جامعة وقربت الامتحانات يعني، هيك علي شوية ضغط يا مرت أخوي، يعني ما تقلقيش.
3: المهم شو بدكوا تعملوا لنا غدا اليوم؟
4: تعالي ساعدينا، بابا جايب كوسة ورق عناب. اسكتي.
3: لح يا هدى، كمان ناسية اني والدة.
4: لا ما نسيتش يا وداد، بس بتذكر يعني إلك والدة من شهر بكفي.
6: شوفي مالكو يا بنات، صوتكو طالع من المطبخ.
3: شوفي يا مرت عمي، بدها مني أطبخ، وجميل لسه صغير ومنتركش لحاله، وأنا بدي أقعد عنده مش فاضية.
4: يا ماما ما طلبتش منها، حكيت لها بس تيجي تساعدنا، وبعدين إلها شهر يعني، وهيها قاعدة بتعملش إشي، مش هتتعب لما تيجي وتساعدنا.
6: خلص أنت وياها، أنا هيني بالمطبخ، أنت روح على جمعتك وأنت روح شوفي ابنك.

0: وين يا ست ألاء؟ في إمكانية تسمحي لي أخذ من وقتك دقيقتين يا أختي يا حبيبتي؟
1: يا ما منك، هلقيت صرت أختك حبيبتك؟
0: أوه طبعا حبيبتي وتاج راسي كمان.
1: بشرط تجيب لي ساعة من الموضة الجديدة.
0: من عينيا وأحلى ساعة.
1: هات أشوف. بدون مقدمات يا أستاذ فارس، احكي شو بدك.
0: اسمع يا أختي، إحنا إخوة، واللي بدي أطلبه منك بدي يضل سر بيني وبينك، ما بدي حد تاني يعرف.
1: سرك كبير يا أخو.
0: أخت رجال وبنت رجال. أنت بتعرفي إنه أمي وأبويا بدهم يجوزوني؟
1: أو ماله، صار لازم نفرح فيك. مالك، اللي قدك تزوجوا وصار عندهم أولاد،
0: وأنا لهذا الإشي بدي إياك تساعديني.
1: ما فهمت، احكي لي.
0: هدى صاحبيتك.
1: وانت من وين بتعرفها لهدى؟
0: لا انا اخوك وانت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد. خليني احكي لك القصه.
1: وفي قصه كمان، احكي شو بدك تخبرني.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟
2: يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟
1: إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر، وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.

0: بدون جهاد. الله قادر أن يجعلها بيده وحده، لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يعني عذاب بيد الله وحده فقط هكذا، الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم، فطبعا يريدوا أن يشفي صدورهم. الله سيشفي صدورهم متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم، طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدانا كما دمر فرعون ودمر عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة، لكن هذا لا يسمى نصر بمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها، ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لب

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد صوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم وسلم.
2: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
2: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم أجمعين، صلاةً تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير الطيب، ونستحضر نية طيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في شهر ربيع المبارك، نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث عن أسمائه الشريفة، وذكر أولاده الكرام الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة، وجداته وخدمه ومواليه، وحرسه وأمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى الملوك وغيرهم، ومؤذنيه وخطبائه وحداته وشعرائه وآلات حروبه ودوابه والوافدين إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث يستغرق منا أكثر من حلقة، لكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وقد سمى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه العظيم بأسماء كثيرة، وكذلك وردت له أسماء في الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وقد تعرض جماعة لتعدادها، فمنهم من بلغها وأبلغها إلى 99 اسما كأسماء الله الحسنى، قال القاضي عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من 30 اسما. قال ابن دحية: وجملة هو من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث قد وفت 300 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد وينقص من ذلك. وأشهر هذه الأسماء أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، سماه الله تعالى بها قبل الخلق. قال أنس رضي الله عنه: سماه جده عبد المطلب، وقد قيل له: ما سميت ولدك؟ قال: محمدا. فقيل له: كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم، وذلك لرؤيا كان رآها عبد المطلب رضي الله عنه، فقد رأى وهو نائم في صحن الكعبة أن سلسلة من ذهب أو سلسلة من فضة خرجت من ظهره، لها طرف في السماء، وطرف في المشرق، وطرف في المغرب، ثم عادت هذه السلسلة وتحولت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها. فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه، يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب، ويحمده أهل السماء وأهل الأرض. فلذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأت آمنة رؤيا حين قال لها الملك: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. ومن خصائص هذا الاسم كونه على 4 أحرف ليوافق اسم الله تعالى، وأنه على شكل صورة الآدمي، فالميم الأول رأسه، والحاء جناحاه، والميم الثاني سرته، والدال رجلاه، ويظهر ذلك في الخط القديم الكوفي. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيه القصاص والشعراء والمادحون والأدباء حتى عمت في كثير من الكتب مثل هذه الآثار، فبعضهم يرى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش على باب الجنة، وآخرون يرون أنه منقوش على عنق الحور العين، وآخرون يرون أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد نقش على كل ورقة من أوراق شجر الجنة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قبله باسمه محمد صيانة من الله لهذا الاسم الشريف، كما فعل بيحيى عليه السلام إذ لم يجعل له من قبل سميا، إلا أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم رجاء أن يكون هو هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أسمائه أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه الذي سمي به على لسان عيسى وموسى عليهما السلام، وهو منقول على اسم التفضيل فمعناه أحمد الحامدين لربه، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم، لأنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبله، فيحمد ربه بها ويعقد له لواء الحمد، إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسمه أحمد على اسمه محمد، فذكره عيسى فقال اسمه أحمد، وذكره موسى حين قال له ربه تلك أمة أحمد، فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. فهو أحمد ومحمد ومحمود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول محمود، وهو شبيه باسم الله تعالى الحميد، لأنه معناه المحمود، وهذا الاسم الشريف وقع في زابور داود. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، فسره صلى الله عليه وسلم بالحديث بمحو الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق مثل ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار بين عباد أوثان ويهود ونصارى وصابئة ودهرية وعباد كواكب وعباد نار، فمحاها الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى أظهر دينه على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح صلى الله عليه وسلم، لأن الله فتح به باب الهدى إذ كان مرتجا، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفتح أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح والدنيا والآخرة. فاللهم إنا نسألك باسم محمد الفاتح أن تفتح لنا قلوب العباد والبلاد، وأن تفتح لنا ما أغلق علينا من أبواب العلم، وأن ترزقنا بفضل محمد وببركة نبينا صلى الله عليه وسلم علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، وقد فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي يحشر الناس على قدمه، أي يقدمهم وهم خلفه، وهو أول من تنشق عنه الأرض، فيحشر الناس على أثره وإليه يلجؤون في محشرهم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، أي الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، لأن العاقب هو الآخر. ومن أسمائه المقفي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كالعاقب، أي قفى أثر من سبقه من الرسل وكان خاتمهم. ومن أسمائه الأول صلى الله عليه وسلم، لأنه أول النبيين خلقا، وكما أنه أول في البدء هو أول في العود، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. فهو في عالم الذر أول مجيب، إذ هو أول من قال بلى لما أخذ الله العهد على الذرية، إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية والآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك على الإطلاق. ومن أسمائه الآخر صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء في البعث. ومن أسمائه الخاتم صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى ختم به النبيين، كما أنه أولهم، قال عليه الصلاة والسلام: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. يرى الإمام السبكي أن أول ما خلق الله خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، فخلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم، أي خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الظاهر صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ظهر على جميع الظاهرات ظهوره، وظهر على الأديان دينه. ومن أسمائه الباطن صلى الله عليه وسلم، لأنه المطلع على بواطن الأمور بواسطة ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه. ومن أسمائه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف من الرأفة، وهي أرق من الرحمة، قال أبو عبيدة: والرحيم من الرحمة، وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ومن أسمائه الحق صلى الله عليه وسلم، ومعناه ضد الباطل والمتحقق صدقه وأمره، قال تعالى: حتى جاءهم الحق قال: قد جاءكم الحق من ربكم، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن. ومن أسمائه المبين صلى الله عليه وسلم، ومعناه البين أمره ورسالته، والمبين عن الله ما بعث به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه الجبار صلى الله عليه وسلم، سمي به صلى الله عليه وسلم في مزامير داود عليه السلام في المزمور 44: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. فهو صلى الله عليه وسلم الجبار الذي جبر الخلق بالسيف على الحق وصدهم عن الكفر جبرا، قال القاضي عياد. وقد نفى الله تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار. ومنها في المزمل، كما قال العلماء: من أسمائه المزمل صلى الله عليه وسلم، ومعناه المتلفف في ثيابه، قال السدي: يا أيها النائم، وكان متلففا في ثياب نومه. ومنها المدثر، وهو المتلفف بالدثار، وهو ما يلقيه عليه الإنسان من كساء أو غيره. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى أحد، ونظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني. فنزل جبريل فقال: يا أيها المدثر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم النقيب، ومعناه شاهد القوم وناظرهم وضمينهم. ومن أسمائه العظيم صلى الله عليه وسلم، وقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة. ومنها طه، قيل معناه: يا طاهر يا هادي. ومنها ياسين، قال جعفر الصادق: يا سيد. وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر. ومنها النبي والرسول، واختلف هل هما بمعنى أو بمعنيين، فقال بالأول قوم، وقال آخرون بالثاني، فعلى هذا النبي كلف بما يخصه والرسول بذلك، وبتبليغ غيره فالرسول أخص مطلقا. ومنها نبي الملاحم، وهي الحروب، وفيه إشارة إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم من القتال، ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهده صلى الله عليه وسلم وأمته. ومنها مقيم السنة، ففي كتاب الشفاء قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة. ومنها عبد الله سماه الله تعالى في أشرف مقاماته كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا اختار أن يكون نبيا عبدا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومنها بعض الأسماء التي لم نتعود أن نسمعها كاسمه صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين صلوات ربي وسلامه عليه. وأحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه: اسمه في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. ومنها المشفع، ومنها صلى الله عليه وسلم قثم ومعناه الجامع للخير، ومن أسمائه السراج والنور والمنير والمصباح والنجم والقمر والشمس والسيد والسعيد والمسعود والرشيد والخبير والمذكر والمبلغ والميسر والمبشر والمنذر والمنذر والعزيز والبصير والبر والبشير والنذير والأمي المكي المدني العربي الحجازي التهامي النقي التقي الوفي الصفي الولي المولى الأمين المأمون المؤتمن الحبيب الحسيب الطيب الطاهر المطهر الشاكر الشكور الشارع الشافع الناصح الصالح المصلح الضحاك المبارك الحامد الحماد الجواد الكريم الحكيم العليم الحليم المؤيد المختار المصطفى المخلص الهدى المعصوم الوجيه الوسيلة العفو الصفوح العطوف الهادي المقدس البرهان الحنيف الخليل الخليفة المكين الصفوة الصادق الصدوق المصدوق صاحب الحوض المورود صاحب المقام المحمود صاحب اللواء صاحب المعجزات مفتاح الجنة رسول الرحمة نبي التوبة إمام الخير إمام المتقين إمام النبيين أكرم الناس خطيب الأنبياء خير البرية خيرة الله دار الحكمة دليل الخيرات رحمة العالمين روح القدس علم اليقين العروة الوثقى مدينة العلم هدية الله عبد الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كعب الأحبار: اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم، وعند أهل النار عبد الجبار، وعند أهل العرش عبد الحميد، وعند سائر الملائكة عبد المجيد، وعند الأنبياء عبد الوهاب، وعند الشياطين عبد القهار، وعند الجن عبد الرحيم، وفي الجبال عبد الخالق، وفي البر عبد القادر، وفي البحر عبد المهيمن، وعند الحيتان عبد القدوس، وعند الهوان عبد الغياث، وعند الوحوش عبد الرزاق، وعند السباع عبد السلام، وعند البهائم عبد المؤمن، وعند الطيور عبد الغفار، وفي الصحف عاقب، وفي الزبور فاروق، وعند الله طه وياسين، وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، وأن ينفعنا بالصلاة على خير المرسلين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية عبارة عن عمل بسيط جدا لكنه جايزة ما تخطرش على بال. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. خلص الحديث بالهدية الكبيرة جدا دي. خلاصة الحديث معناه اللي يصحى الصبح ياخد دش، أدي 5 دقايق، ويروح بدري شوية قبل ما الإمام يطلع على المنبر ويسمع الإمام ويكون مركز معاه على قد ما يقدر، ما يتكلمش وما ينشغلش باللي حواليه، ويرجع بيته كأنه بقاله السنة صايم وبيصلي طول الليل بقاله سنة. ده إيه؟ بكل خطوة يخطوها للمسجد، بينك وبين المسجد 200 خطوة، كأنك بقالك 200 سنة. اوعى تفتكرني ببالغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصلك لما ربنا تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة، وجنته لم تخطر على قلب بشر، ما بالك عطاؤه. والجنة جزء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى، فما تستكبرش الثواب ده، انك بكل خطوة للمسجد بتاخد ثواب سنة اجر صيامها وقيامها. بس انك تهتم. ربنا عايزك تحضر قلبك قبل خطبة الجمعة. في فرق انك انت تتعزم في بيت حد من اصدقائك فتروح مش مهتم بشكلك ولا مهتم بلبسك، وتروح متأخر قوي كأنك ما كنتش موجود، قاعد باصص طول ما انت قاعد في التليفون مش مركز مع اي حد، فتطلع ناسي اصلا مين كان موجود وناسي ايه اللي اتقال. ربنا مش عايزك كده لما تروح بيته ويعزمك هو في بيته، عايزك تحضر حال قلبك. وممكن اقولك على سر انتفاعك بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، مش حسب قوة الخطيب، حسب حال قلبك في استقبال الكلام. ممكن الشيخ يتكلم في موضوع ما يهمكش أو بطريقة مش عجباك، جرب تفتح قلبك، والله العظيم آية هيقولها الشيخ حتى لو سمعتها 100 مرة قبل كده، حديث هيقوله، وجهة نظر، خاطرة أو فكرة هيقولها، هتفتح قلبك وتغير حالك. ساعات كلمة بتغير حال بني آدم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. غير نظرتك، ربنا بيديك الهدية عشان تغير نظرتك للمسجد. اغتسل، روح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر. خد بالك الملائكة لما الإمام بيطلع على المنبر بتبقى واقفة على باب المسجد، بتقفل الكتب اللي بتبقى مكتوب فيها أسماء الناس اللي بتحضر، وتخش الملائكة علشان تسمع الخطبة، فالكتاب بيتقفل اللي بيتكتب فيه أسماء الحاضرين مع طلوع الإمام. أرجوك ما تتأخرش على ربنا. لما بتهيأ حالك قلبك بيتهيأ. ما تخليش خطبة الجمعة روتين أو حمل، حتى لو الخطبة مش على هواك أو مش حاسس أنك أنت بتستفيد منها. صدقني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز قلبك، كلمة واحدة في الخطبة هتغيرك، وجرب اقبل هدية الرحمن بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو اغتسلت ورحت المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر، سمعت، خدت منك ده كله 45 دقيقة، كأنك بقالك عشرات السنين كل يوم بتصوم لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتقوم الليل بين يدي الله. بس اقبل هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله. هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فلا يجوز أن تظلم الناس، واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا على علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. ففي حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين يسألهم الله: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير. فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول، هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة جدا، سواء كان في جسد الإنسان، في عقله، في ماله، في ولده، في مجتمعه، في بيئته، في محيطه، في إنسانيته. لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، بل لو أراد أن يحصي نعم الله تعالى في جسده فقط ما استطاع، فكيف أن يحصي سائر النعم؟ ومع كل هذا، المولى جل شأنه لم يمتن علينا نحن معشر البشر إلا بنعمتين اثنتين من تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى. الأولى كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذه النعمة، هذه المنة تمثل لا إله إلا الله. والنعمة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا معشر المسلمين متمثلة بقوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك، هذه الأولى، بل الله يمن، وهنا لقد من الله على المؤمنين. وهذه النعمة الثانية التي امتن الله تعالى بها تمثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان النعمتان لا تنفكان، لأنهما مفتاح دخول العبد إلى هذا الدين، ولأنهما مفتاح خروج العبد من هذه الدنيا، ولأنهما مفتاح دخول الجنة. فكيف تنفكان؟ لا يمكن أن تنفك نعمة عن أختها، وقد من الله تعالى على الأمة بهاتين المنتين. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب هذه الأمة ويرحم هذه الأمة، وهو رؤوف بهذه الأمة، لذا جعل الله تعالى لها رسولا جعله على أعينه وكمله وجمله وجعله أسوة حسنة. ولم يدع المولى جل شأنه هذه الأمة تتيه في بيداء البحث عن أسوة تأتسي بها وقدوة تقتدي بها، لأن من فطرة الإنسان أن يقلد الضعيف القوي وأن يتبع الضعيف القوي وأن يلتزم الضعيف بمنهج القوي. فالله جل شأنه من رحمته ورأفته ومحبته بهذه الأمة أن خلق لها هذه الشخصية التي كملها وجملها وصنعها على عينه وجعلها أسوة حسنة وأمر بطاعتها وعدم العنود عن أمره وحاله عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الإنسان الذي يأتسي بتلك الأسوة الكاملة ويقتدي بذلك المثل الأعلى لا بد أن يسير وراءه ولا بد أن يقتفي أثره حتى يصل إلى شاطئ السلامة، فإن جانبه يمينا أو يسارا فإنه لن يصل وسيضيع في دروب الصحراء، صحراء الدنيا التي لا يعرفها، فيهوي إلى الجحيم وهو لا يدري. لذا أوجب الله تعالى الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ذكر الله تعالى أمرين، أمر الطاعة وأمر المخالفة. أمر الطاعة يتمثل في أمرين: فعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقوله عليه وآله الصلاة والسلام الذي يتمثل الطاعة، والثاني هو النهي. فيلزمك يا أيها المسلم في الحالتين أن تكون مطيعا ملتزما. ولاحظوا أيها الأخوة أن اللفظين تقدم كل لفظ منهما ما التي هي من صيغ العموم: وما آتاكم الرسول فخذوه. كل ما جاء به يلزمك أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه يلزمك أن تنتهي عنه. وهذا يعتبر من أقوى الأدلة على وجوب التزام المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا معشر الأخوة أيضا أن الله تعالى جعل الإضافة في الأمرين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه
2: فيلزمك في الحالتين الامتثال والطاعة وعدم العنود. لذا جعل الله تعالى طاعته عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت في الحالتين إذا التزمت ما جاء به وأخذت بما أمر به عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله تعالى قبل أن تكون مطيعا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وإذا انتهيت عما نهاك عنه عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله عز وجل قبل أن تكون مطيعا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما نهاك عنه. ولهذا جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحق.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله عز وجل وخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. مخالطة الناس أمر لا بد لنا منه، لا بد نخالط أحباب، أرحام، جيران، زملاء في التجارة، في الدراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأكبر رصيد يعينك على مخالطة الناس بنجاح وتفوق وأقل خسائر في علاقاتك مع الآخرين رصيد العفو. كلما كان الإنسان عنده رصيد عالي ومرتفع من العفو والصفح والمغفرة عن زلات الناس وأخطاؤهم، كلما كان محبوبا أكثر، وكلما تجاوز الأزمات والمحن مع الآخرين. لن يسلم منا أحد كبر قدره أم صغر من أن يسمع ما يكره ويرى ما يكره ممن يحب أو ممن لا يحب. هذه سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن العفو قوة وليس ضعف ولا مهانة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو عزة وشرف ورفعة، ولذلك سمى الله عز وجل مقابلة الإساءة بالإحسان بالحظ العظيم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عفا وخير من صفح وخير من تجاوز وخير من تغافل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في التوراة وفي الإنجيل هذين الكتابين السماويين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العفو، أنه يعفو ويصفح ويغفر صلى الله عليه وسلم. كتب سماوية تحدثت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم بصفة العفو. فنحن أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم. سنسلط الضوء على بعض معالم عفوه صلى الله عليه وسلم، عفوه مع الكل صلى الله عليه وسلم، عفوه مع أحبابه، وعفوه حتى مع أعدائه. لما امرأة يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت السم في اللحم وأكله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع بها؟ عفى عنها صلى الله عليه وسلم، مع أنها اعترفت بهذا القصد الخبيث والنية السيئة بسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عفى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المرات يستظل مستظلا تحت ظل شجرة، وكان قد علق سيفه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الكفار والمشركين فأخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني خليك أطيب مني وصير أحسن مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه وممن سواه. قال: يا محمد كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد قتله، لكن تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كانت عاقبة هذا التصرف، هذا العفو. عاقبته: جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وهذا القانون، والله العظيم عفوك إياك أن تتصور أنه ضعف أو مسكنة أو خور، أبداً. عفوك إذا كان لله، وإذا كان بقصد إصابة الخلق النبيل،
والخلق الطيب، معاملة الناس بالحسنى، ثق بالله أن انعكاسه عليك سيكون حبا ورفعة وقدرا. قال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن أردت مغفرة الله عز وجل لك وصفح الله عز وجل عنك فاعفوا واصفح واغفر. لا تكن من هؤلاء الذين يتصيدون الأخطاء والزلات ويسيئون الظن. قال عمر رضي الله عنه قال: بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. احفظ هذا الأثر جيدا حتى لا تكون من هذه النوعية من الناس. بئس الناس من تصاحبه بالمدارات. المدارات شايل هم زعلته، تحاتيه، مسوي لك ثقل، خايف تقول كلمة يفهمها غلط، خايف تتصرف تصرف يزعل. وشوف شرهات الناس، شوف يمينك ويسارك فيما تسمع وفيما ترى من قصص الزعلات والشرهات والهجر والغضب والسبب. ما في رصيد عفو. حياة عمرها سنوات من الود والمحبة، اثنين أو ثنتين بينهم من الأسرار والأسمار والأسفار والقصص والمواقف، كليت من بيته وكلم من بيتك وخصيته بأسرار وخصك بأسرار. سنوات عديدة، 10 20 30 سنة تنتهي كلها تروح عشان موقف، عشان موقف. قال ليش قال كذي؟ ليش سوت كذي؟ ليش فعل كذا؟ ليش ما نادى؟ ليش ما سبحان الله، سيئة واحدة زلة من صاحبك ولا من صاحبتك تجعل الإنسان يمسح كل هذه السنوات من الود والمحبة. إن هل هذه أخلاق كرام؟ والله إنها أخلاق لئام. اللئيم هو الذي يصنع هذا، ينسى سنوات الود والمحبة مقابل موقف. لكن الكريم، كريم الطبع، كريم المعدن، كريم الخلق، هو الذي يتجاوز عن زلات أخطاء الآخرين، خاصة إذا كانوا من أحبابك وأصحابك وأهلك وأرحامك. تذكر، العفو يزيدك رفعة، العفو يزيدك محبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك الرجل المنافق الذي شرق بريقه وضاق عطنه حين علم أن الملك لله. كان قومه قد نظموا له الخرز، يريدون أن يتوجوه على المدينة ملكا حين اصطلح الأوس والخزرج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار الملك لله، نفس عليه ذلك المنافق وحسده، وبدأ يفتل له في الذروة والغارب، ويكيد له كيدا ويمكر به المكر الكبار. ما دخل في الإسلام ولا رضي بالإيمان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم وسلم وقام يقرأ القرآن، قال له ذلك الكافر: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا ولا تؤذنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فاقرأ عليه. قال له هذا الكلام الذي قد بلغ الغاية في القبح والوقاحة، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. في موقف آخر قال ذلك المنافق: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم كلبك يأكلك. فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من صالح المؤمنين، يستأذن في قتل أبيه. قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي، وإني أخشى ألا تطيب نفسي بأن ترى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل المنافق هو الذي تكلم في عرض أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما نزل به الموت عقيبة تبوك في العام التاسع من الهجرة، جاء ولده عبد الله بن عبد الله فقال: يا رسول الله، إن ذلك الشيخ الضال قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه فأعطاه إياه، ما اكتفى بذلك، بل ذهب فأخرجه من لحده وتفل في فمه من ريقه، ثم صلى عليه صلاة الجنازة ووضعه في قبره، لكن لا إله إلا الله بعد ذلك كله. نزل قول ربنا جل جلاله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بالأمس كنا نتحدث عن كيفية دخول الأوثان لجزيرة العرب، قلنا إنهم كانوا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول من أدخل الأوثان لجزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي، راح هذا الشام وشافهم بيعبدوا الأوثان هناك، ولأنه عارف إنه الشام موطن الرسل والكتب سألهم أنتوا إيش بتعملوا ليش كده، فقالوا له إحنا نستنصر بيها ونعبدها ونتقرب ليها. قال لهم أخذ معايا صنم، فقعطوا له هبل، جاب هبل معه وخلاه في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا. وقلنا إحنا إنهم كانوا يعتبروا السيد كلامه زي الدين المطاع. أهل الحجاز طبعا شافوا أهل مكة حطوا الصنم في الكعبة ففكروا إنه هذا دين، لأنهم هم مولاة البيت وأهل الحرم. هبل هذا كان مصنوع من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسورة يده اليمين، فلما قريش أخذته خلوا له يد من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم. بعد كده بدأوا يحطوا أصنام، مناة كانت بالمشلل، واللات في الطائف، والعزة بوادي نخلة اللي هي بين مكة والطائف. وطبعا عمرو بن لحي كان عنده رؤى من الجن، يعني كانوا يتعامل مع الجن، قالوا له إنه أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مدفونة فين؟ بجدة، ودلوه على مكانها. طبعا أنتوا عارفين في قصة سيدنا نوح عليه السلام إنه هدول كانوا رجال صالحين، ولما ماتوا قاموا عملوا لهم أصنام عشان يتذكروهم، فبعد كده عبدوهم. مع مرور الأيام دفنت هذه الأصنام في جدة، فجاء الجن دلوه على مكانها وخرجها وأوردها إلى تهامة. لما جاء الحج أعطاها للقبائل، وكل قبيلة أخذته لمكانها. انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة أو لكل بيت صنم. المسجد الحرام ملأوه بالأصنام، تخيلوا كم صنم كان موجود في حوالين الكعبة، 360 صنم حوالين الكعبة، غير أنه كان في صنم عند الصفا وصنم عند المروة. من ضمن الأصنام اللي كانت موجودة حوالين الكعبة صنمين لرجل وامرأة اسمهم إساف ونائلة. يعني سبحان الله، فين العقل يكون؟ إساف أراد أن يقع على نائلة ويفجر بها عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين، جو وأخذوهم وحطوهم أصنام يعبدوهم. تخيلوا هذا الأمر، لما انفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ولقى حوالينها الأصنام، فصار يطعنها بعود وكانت تتساقط، وأمر بها وأخرجت من المسجد وحرقت كلها. كان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور، عملوا صنم على صورة سيدنا إبراهيم وصنم على صورة سيدنا إسماعيل، وبيدهم الأزلام. إيش الأزلام هذا؟ الأزلام عبارة زي القرعة كده، حنشوف إيش الأشياء اللي بيسووا فيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه الأصنام ومحى هذه الصور يوم الفتح. الناس تخيلوا فين العقول، أتمادوا في غيهم. في واحد مؤرخ كان يقول أبو رجاء العطاردي من قريش، يقول كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه وطفنا به. تخيلوا كيف كانت عقولهم يعبدوا الأصنام. ليش إحنا بنقول هذا يا أخوان ويا أحباب؟ علشان نعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى عبادة إله واحد، كيف كان الوضع في الجزيرة العربية والوضع في مكة. طبعا التماثيل هي اللي يسموها الأصنام،
والأضرحة ومكان الـ الـ الأشياء المقرات المواضع يسموها أوثان. الأوثان كانوا كيف يعبدوها؟ كانوا يعكفوا عليها ويلتجئوا ليها ويتقربوا ليها ويهتفوا بها ويستغيثوا ويحلفوا بها، حتى لما يقولوا واللات والعزة ويحلفوا بها ويدعوا لحاجاتهم كلها ويقربوا لها القرابين، كانوا يعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتحقق لهم اللي يبغوا، ويحجوا إليها ويطوفوا حولها ويتذللوا عندها ويسجدوا لها ويتقربوا لها بأنواع من القرابين، البحيرة والسائبة، وكانوا ينحروا عندها وينادوا بأسماءها في كل مكان. العرب كانت تستقسم بالأزلام، فكيف لما قلنا في جوة الكعبة في الأزلام، إيش هو الأزلام؟ الزلم هو القدح الذي لا ريش له، يعني زي العصاية كده، طيب ما لها ريش زي السهم. هذه كانت ثلاثة أنواع. وبرضو لازم تخلوا بالكم لما نقول الأزلام، لما حنشوف في ذبح أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله كيف كان يستقسموا فيها. كانت الأزلام هذه ثلاثة أنواع، نوع في ثلاثة أسهم، واحد اسمه نعم مكتوب عليها نعم، والثاني لا، والثالث غفل. إيش يعني؟ اللي بده يخرج ولا بده يروح يسافر ولا يبغى شيء يقوم إيش يحطها، إذا طلع له نعم يقوم يسويه، لو طلع له لا يقوم يأخره، لو طلع له غفل يقوم يرجع مرة تانية يسوي علشان يخرج يا نعم يا لا. طيب هذا أول نوع. النوع الثاني فيها الموية والإيش والديات، يعني قديش ديات دا وقديش ديات دا. النوع الثالث لما كانوا يشكوا في نسب أحد، ودحين لما حنتكلم عن أنواع الأنكحة إنهم يشكوا في نسب أحد، فإمها منكم أو من غيركم أو إيش ملصق بيكم، فكان يروح الهبل ويجيبوا 100 درهم وجزور اللي هو جمل ويعطوا لصاحب القداح اللي هو الراجل اللي واقف على القرعة اللي بيسويها، لو طلعت منكم يعني يكون في الوسط معاهم، لو خرجت عليه من غيركم كان حليف ليهم، ولو خرج ملصق يخلوه لا نسب له ولا حلف، وطبعا كان النسب بالنسبة ليهم له مكانته. طيب إيش الحالة الاجتماعية اللي كانت موجودة في العرب؟ كانوا يختلفوا بعضهم أحوالهم عن بعض، كان الرجل علاقته مع أهله ممكن يعني يكون له مكانة لزوجته عنده، وممكن كان يعطي مكانة لأهله ومكان لأولاده، وبعض الأحيان كانوا يأيدوا البنات أو يأيدوا أبنائهم على حسب فقرهم أو على حسب عملهم. طيب هذه كانت الحالة الاجتماعية اللي موجودة عندهم. طبعا المرأة كان ليها مكانتها عندهم وكانت محترمة وتسل لأجلها السيوف. احنا دايما نعرف انه المرأة تؤد، مو كل النساء كانوا يؤدوا، اللي بعضهم ولكن ليهم مكانة. فاكرين الخنساء، فاكرين حرب البسوس، وهذه كانت بسبب امرأة حصلت فيها. طبعا هذه كانت المكانة الاجتماعية اللي عندهم. طيب إيش كان عندهم كمان؟ كان عندهم أنواع للأنكحة. إيش أنواع الأنكحة اللي عندهم؟ الأنكحة اللي عندهم كانت عدة أنواع. أول شيء كانت إذا النكاح اللي زينا اليوم، إنه يجي الرجل يخطب المرأة ويقدم ليها المهر زي اللي عندنا بالضبط، هذا أول نوع. النوع الثاني كان اسمه نكاح الاستبضاع. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ وكان هذا للأسف يعني في اختلاط أنساب وفي فاحشة، يعني تستغرب كيف كانت، حنشوف أخلاق العرب وكيف كانوا هم يتعاملوا بهذه الطريقة. إيش يعني نكاح الاستبضاع؟ نكاح الاستبضاع إنه الرجل إذا طهرت زوجته رغبة منه في نجابة الولد، يقوم يقول لزوجته روحي
واستبضعي من فلان، يعني شوف الفارس الحليم الداهية استبضعي، يعني كأنها تروح تتزوجه هذا الرجل، بس مو زواج، تروح تتزوجه. فلما ترجع من عنده يعتزلها حتى يتبين حملها. طبعا تختلط الأنساب، هذا النوع الثاني من أنواع الأنكحة، وبكرة إن شاء الله نكمل النوعين الثانية. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حقا ما سمعت بما أتاني، وحقا تلك أمل عبو الزمان. يموت رفيق عمري عزياني، فلا عيشي يطيب ولا وجودي. أسلت الدمع والعبرات عيني، فسيلي ما أردت بكل حيني. وإن نفد الدموع ذا أنيني، سيبقى ما بقيت أسى نشيدي. أخالد كنت للعلياء ترنو، فشيدت الصروح وكنت تدنو. من المجد المؤثل وهو يحنو، حنو الأم للابن الوحيد. وجاءتك المنايا وهي تحبو، فسلت روحك الزاكي لتعلو. به علياء رب كنت تصبو، إلى إرضائه زمن الخلود. أيا قبر الرفيق أخا الغوادي، ترفق بالشهيد فللعوادي. مرامات بنا فهي العادي، سلام الله يا روح الفقيدي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، تعظيم شعائر الله تعالى، ومنها تعظيم الأخلاق والقيم ومن عمل بها ودعا إليها. هذا الخلق الذي نتناوله في هذه الحلقة مستمد من اسم الله تعالى العظيم، والتخلق به هو أن تعظم الله تعالى في قلبك، وتعظم كل ما أمرك الله بتعظيمه، كل ما نسب إلى الله تعالى من دينه وشعائر هذا الدين، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عامة، والقرآن الكريم، والأنبياء والصحابة وآل البيت والأولياء والصالحين، والوالدين وكبار السن. إن الإنسان البار إذا ما تكلم عن والديه أظهر مشاعر الحب والاحترام والتعظيم، ذلك أنه يريد أن يثبت لهما علو مكانتهما عنده. فكيف إذا ما تكلم عن ربه الذي يمده بكل النعم وخلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها له؟ كيف يخاطبه ويوقر دينه؟ ومن أولى بالتعظيم من الله جل وعلا؟ أول الشعائر تعظيم الله العظيم الذي لو أدرك المرء عظمته لأطاعه وما عصاه. فلا نلفظ اسم الجلالة الله دون تعظيم، بل نقول الله عز وجل أو الله سبحانه، الله تعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع وقار له وتعظيم، لأن الله عظمه في القرآن الكريم، لذا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمدا فقط. ولا نذكر اسمه الشريف إلا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، ننصت للقرآن الكريم حين يتلى ولا نتكلم، بل ننصت خاصة في مجالس العزاء، حيث علينا الصمت والإنصات والتفكر بمعاني الآيات. والخير تأجيل السلام والكلام إلى بعد انتهاء التلاوة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي بمجرد تعظيمك للقرآن الكريم واستماعك وإنصاتك أثناء تلاوته تتنزل عليك الرحمات. ينبغي تعظيم المصحف الشريف لأنه كلام الله تعالى، فلا نضعه إلا في مكان طاهر ولا نضع شيئا فوقه. نعم أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم المسجد والمحافظة على نظافته وعدم الكلام فيه، اللهم إلا في أمور الدين والإيمان والعبادة والطاعات. وقد نهانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء وعقد الصفقات في باحات المساجد وداخلها، ووصفها بأنها ممحوقة البركة. من تعظيم شعائر الله أنك عند سماعك الأذان تقول كما يقول المؤذن، ونحرص ألا نكون في معصية حينها وإن كانت صغيرة، وإن كنا كذلك فلنتوقف فورا. علينا ألا نستهزئ بالدين وما يتعلق بالله تعالى وبالأحكام الشرعية وبكل ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة والأنبياء وآل البيت والصحابة والأولياء، وحذاري من النكت المتعلقة بكل ما ذكر. إن أردت الوصول إلى الله فبابك تعظيم شعائره. هذا الخلق هو باب للهداية والفتح والمغفرة والقبول،
باب يورث التقوى ونور الإيمان والعقول. وكلما عرف المرء عظمة الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى في قلبك أكثر، كلما كان دعاؤك أكثر استجابة، فاستجابة دعائك لها صلة لا محالة بمقدار تعظيمك لربك. والحمد

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع، ونحن نقرأ في سير الأولياء، أولياء هذه الأمة. الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمد بن مهزوم: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك. مر معنا مرتين سبقتا، يعني كان محمد بن واسع يهتم بأن لا يظهر للناس عمله، يريد أن يحرر ذلك الإخلاص في قلبه. هلأ هو يا أخوان هذا أسلم، عدم إظهار العمل للناس. العلماء درسوا مسألة في النفقات، أيهما أظهر، أن تخفيها أو أن تسرها؟ فقالوا صدقة الفرض الأفضل إظهارها، صدقة السنة الأفضل إخفاؤها. قال ليش الأفضل إظهار صدقة الفرض، يعني الزكاة؟ قال حتى يتذكر الناس وتشجع الآخرين أن يفعلوا. لكن ثم عقبوا قال: إذا أمن على نفسه الرياء. ثم صدقة السر قالوا الأفضل إخفاؤها. قال لكن إذا كان المرء يقتدى به فالأحسن أن يتصدق جهرا حتى يتعلم منه الناس. ثم عقبوا: إذا أمن على نفسه الرياء. الرياء أمر، والإخلاص أمر في القلب ليس في الظاهر. هلأ مرات نحن منشوف إنسان بنى مسجد، أو كفل يتيما، أو أنشأ منشأة خيرية، في عدد منيح يخفون هذا العمل، في عدد منيح يظهرون هذا العمل. أنا لا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أخفى، ولا بشرك أو رياء من أظهر، ولا أستطيع أن أحكم بإخلاص من أظهر ولا برياء من أخفى. الرياء والإخلاص أمر محله القلب، لكن لما أنا ما بظهر العمل هذا أدعى، لأنه نفسي لا تحدثني أنه حتى يرى الناس عملي، لأنه خلص أصلا ما حد أدري فيكم بأني ماذا فعلت. فأنت باستمرار راقب قلبك، حرر فيه الإخلاص لله تعالى. بدك تسأل الله عز وجل باستمرار الإخلاص، وبدك تكثر من ذكر الله تعالى، وبدك تعرف حقيقة هذه الدنيا. يعني هلأ لو هلأ ستسمعون بعد قليل، لو كل الناس سفأوا لك، كلهم بلا استثناء، ما الفائدة المرجوة؟ ما في فائدة. هلأ خلي فعلا أنا أجمع لك مليون واحد ويسفأوا لك نص ساعة، يعني أنت شو قبضت؟ يمكن لو بتقبض ألف ورقة أحسن من هالتسفيئات كلها، تشتري لك فيها صندويشة. أما ما في فائدة إذا سفأنا لك. طيب لو هلأ أنت لما فتت كل هالناس قامت لك مليون واحد، شو المرجو من ما في فائدة؟ ما في فائدة، يعني من يعني حقيقة الأمر ما في فائدة أن يقفوا أو أن لا يقفوا، أن يسفوا أو ما يسفوا. طيب لو كل هالناس باست لك إيدك، شو الفائدة؟ ما في فائدة. ابنه كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ابني علبة كبريت أحسن من بوست الإيد. يعني شو بيفيد؟ يعني لو خمس ورقات أحسن، ما في فائدة ابنه. فأنت حرر في نفسك الإخلاص لله تعالى. بعد هذا لا عليك إذا قام من قام أو قعد من قعد، صفق من صفق أو لم يصفق، مدح من مدح أو ذم من ذم. إذا أنت حررت الإخلاص في قلبك ارتحت. هلأ بعض العلماء كان يرى بأن إخفاء العمل عن الناس يساعد كثيرا، هو يساعد فعلا. فمحمد بن واسع قال كان يصوم الدهر، يعني معناته الدهر مو طول عمره يعني، بس كثير الأيام يصوم ويخفي ذلك. الأول الصيام سهل الواحد يخفي، ما حدا بيدرى فيك أنك أنت صايم. وكان يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يعني ينسل من فراشه ويقوم يصلي من قيام الليل باكيا ضارعا بين يدي الله ومرته ما لدريانه. يعني يجتهدون في إخفاء أعمالهم، يخافون. وكان محمد بن واسع يقول: اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي
فهبني لمن أحببت من خلقك. شوف الصالحون يعملون أعمال خيرات كثيرات ويجتهدون في الإخلاص، وبعدين بيقول يا رب ترى أنا وشي أسود من ذنوبي، إذا في واحد تحبه من خلقك يا رب أنا كرماله يعني هبني له. يفعلون الأفعال الكبيرات الخيرات ويتهمون أنفسهم. هذا دليل قرب من الله عز وجل ومعرفة بعظيم حضرة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. هلا أنت لما بتفوت لعند شخص كبير جدا وجيه جدا وأخذ له هدية، مع أنك أنت أخذ له هدية وممكن تكون هالهدية يعني أنت تعبان فيها، وأنت دخلك 100,000 جايب له هدية ب50,000، يعني هذا بعمرك ما جبت هيك هدية، بس أنت بتعرفه هذا وجيه كبير صاحب مكان كبير، أنت بتفوت وأنت مستحي، يعني أنت معك هدية هي كل طاقتك وهي أكثر من طاقتك، ومع هيك أنت بتفوت تقول له سامحني والله ما طلع بإيدي إلا هيك، لأنك تعرف مقامه. أما بيكون معك ابنك الصغير عمره 5 سنين معه سكر بجيبته، بجوز هيك ينفعل، بيطلع السكر هذا ابنك بيركض لعنده بيقول له عمه هي السكر لإلك، وابنك قابض حاله أنه عامل شغلة كبيرة، لأنه ابنك ما بيعرف جاهل. أما لأنك عالم أنت تعرف مكانة هذا الرجل. لله المثل الأعلى، الذين علموا من العارفين عظمة الله عز وجل قدرة الله عز وجل، لما بيرفعوا أعمالهم الكثيرات إلى الله بيرفعوها وهن مستحيين وهن خجلين من أنفسهم إنه كيف هيك، بينما الجاهلون بالله البعيدون عن الله بيعمل عمل صغير وبيقول لك أنا بساوي وأنا خالص وأموري كلها ممتازة وأنا أصلا كفلان 10 أيتام. هلا مو واحد إذا كفل يتيم كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا موت واحد 10 كافلون، وبيكون مسبع الكارات بعيد من هون، بس بيقول لك أخي أنا مسوكر الشغلة وقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدي أعود. جهل، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فكان محمد يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، وكان يقول اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك. وقالوا لما ثقل محمد بن واسع، يعني ثقل عليه المرض، كثر الناس عليه في العيادة، صار يجوا الناس كثير يزوروا، فكان يقول لمن حوله أخبروني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار. شايف يعني شفت الناس كلها عم تسفق لك، كل الناس محتفلة فيك، بس بينك وبين حالك هو حقيقة شو بيغنوا كل هدول عنك؟ لا سمح الله إذا قيل امضوا به إلى النار، ما حدا بيغني عنك شيء. هلأ أنا بشكرهم لهؤلاء الناس الذين يحتفون بي، بس أبقي قلبك منكسرا بين يدي سيدك، واحمد الله عز وجل بأنه يعني حبب قلوب العباد بك وستر عنهم النقائص، وإلا لو بيكتشفوا نقائصك. الله أكبر، ما هو محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح ما أحد منكم بجالسني، بتطلع ريحتي نتنة ما حدا بيجي لعندي. وكان محمد بن واسع وهو في الموت يقول يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني. ترى أنا بالحق يعني بالحسابات بستحق النار، بس أنا أمل أنه الله يعفو عني. ومرة قال أحد أصحابه دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي، يعني في الوفاة، فقال يا إخوتي يا إخوتاه هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. قال لهم شوفوا أنا هلأ رايح موت، هبوا أنه أنا وإياكم سألنا الله يرجعنا مشان نشتغل، ترى أنا بينتي رايح ميت أنا حبخسر، بس أنتوا لا تخسروا أنفسكم، نصيحة اسمكم شايفيني عم موت، أحسنوا أعمالكم قبل أن تقضوا إلى الدار الآخرة. يا إخوان
الملاحظ بأن قلوب كل الأولياء معلقة بالله عز وجل. هلا أيديهم تعمل في الدنيا، عقولهم تعمل في الدنيا، جوارحهم تعمل للدنيا، لكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل. هلا أنتم سمعتوا بالخطبة أن سيدنا أبو بكر كان تاجر قماش، شايف يعني إيدتين وعم يشتغل فيهم. طبعا التاجر مو شغلة سهلة التجارة، يعني مرات بيتصور الواحد التاجر يعني أنه طاولة وتليفون، يعني كل يوم بيدق له تليفونين وبيقبض له مليونين، تليف يا سلام شو سهلة التجارة. ما بيعرف أنه التجار هؤلاء والله الله يعينهم، مرات بيتركوا أهليهم أشهر طويلات، مرات بيسافروا إلى أماكن، مرات بنسرقوا، مرات بنخطفوا، مرات شغلة مو شغلة سهلة يعني. بس واحد فكر أن التجارة يعني شغلة سهلة، أنت عم تشوف النتائج بس ما عم تشوف المقدمات، الجماعة بذلوا ما بذلوه. فأبو بكر هيك كان، بس أبو بكر لو وزن إيمان الناس بعد النبيين بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا عمر كان دلال جمال، يعني مثل شو مكتب عقاري، شايف يعني في شغل بس بقى قلبه معلق بالله عز وجل. سيدنا علي كان يعمل بالأجرة، عامل صحيح إيدتين وعم تعمل بس قلبه معلق بالله. أنا بريد إليكم يا أخوان تتدربوا أن تجعلوا قلوبكم دائما موصولة مع الله عز وجل. كيف الذي يعينك على هذا؟ يعني أنت وعم تشتغل، أنت وعم تأكل، أنت وعم تلعب، أنت ورايح مشوار، أنت وطالع على السيران، أنت وعامل عزيمة، أنت ورايح معزوم لعند ناس، راقب دائما قلبك مع الله عز وجل. كيف يعينك على هذا؟ الورد الذكري في كل يوم، يعني أنت عمل كل يوم أقل شيء 100 100 100 1000، 100 أستغفر الله، 100 لا إله إلا الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة الله الله الله الله، حتى يصير الذكر لك عادة. فعلا بتصير هيك، أنت واعد عم تدرس تلاقي قلبك عم يذكر، بيطلع خلقك، أخوك طالع لك خلقك، أختك مرتك طالعت لك خلقك، قلبك بيذكر الله، بيقوم بينبهك أنه اصلح خلقك، تحفظ لسانك تحفظ يدك. معزوم الناس كلها عم تثني عليك وتمدحك، أنت قلبك مع الله عز وجل، منكسر على باب الله أنه يا رب الحمد لله اللي أنت سترت عيوبي أمام هؤلاء الناس. الورد اليومي يا أخوان بعينكم على الذكر. فإذا صرت من الذاكرين صرت من الذين قال الله تعالى عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما هو الإنسان شو؟ يعني أنت شو حالاتك؟ يا قائم يا قاعد يا على جنبك، يعني في كل أحوالهم يذكرون الله تعالى. إيمت أنت بدك تصير هيك؟ يعني صار عمرك 22، ايما بدك تصير تذكر الله دائما هيك على كل احيانك دائما دائما. لازم اشتغلوا يا اخوان هيك على انفسكم بذكر الله تعالى، ان شاء الله يصير احدكم في هذه الرتبه. هناك باذن الله، باذن الله تنتفع وتنفع. توفي محمد بن واسع سنه 120 للهجره، وقد اسند عن انس بن مالك وروى عن جماعه من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية عبارة عن عمل بسيط جدا لكنه جايزة ما تخطرش على بال. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. خلص الحديث بالهدية الكبيرة جدا دي. خلاصة الحديث معناه اللي يصحى الصبح ياخد دش، أدي 5 دقايق، ويروح بدري شوية قبل ما الإمام يطلع على المنبر ويسمع الإمام ويكون مركز معاه على قد ما يقدر، ما يتكلمش وما ينشغلش باللي حواليه، ويرجع بيته كأنه بقاله السنة صايم وبيصلي طول الليل بقاله سنة. ده إيه؟ بكل خطوة يخطوها للمسجد، بينك وبين المسجد 200 خطوة، كأنك بقالك 200 سنة. اوعى تفتكرني ببالغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصلك لما ربنا تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة، وجنته لم تخطر على قلب بشر، ما بالك عطاؤه. والجنة جزء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى، فما تستكبرش الثواب ده، إنك بكل خطوة للمسجد بتاخد ثواب سنة أجر صيامها وقيامها. بس إنك تهتم. ربنا عايزك تحضر قلبك قبل خطبة الجمعة. في فرق إنك أنت تتعزم في بيت حد من أصدقائك فتروح مش مهتم بشكلك ولا مهتم بلبسك، وتروح متأخر قوي كأنك ما كنتش موجود، قاعد باصص طول ما أنت قاعد في التليفون مش مركز مع أي حد، فتطلع ناسي أصلا مين كان موجود وناسي إيه اللي اتقال. ربنا مش عايزك كده لما تروح بيته ويعزمك هو في بيته، عايزك تحضر حال قلبك. وممكن أقولك على سر: انتفاعك بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة مش حسب قوة الخطيب، حسب حال قلبك في استقبال الكلام. ممكن الشيخ يتكلم في موضوع ما يهمكش أو بطريقة مش عجباك، جرب تفتح قلبك، والله العظيم آية هيقولها الشيخ حتى لو سمعتها 100 مرة قبل كده، حديث هيقوله، وجهة نظر، خاطرة أو فكرة هيقولها هتفتح قلبك وتغير حالك. ساعات كلمة بتغير حال بني آدم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. غير نظرتك، ربنا بيديك الهدية عشان تغير نظرتك للمسجد. اغتسل، روح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر. خد بالك الملائكة لما الإمام بيطلع على المنبر بتبقى واقفة على باب المسجد، بتقفل الكتب اللي بتبقى مكتوب فيها أسماء الناس اللي بتحضر وتخش الملائكة علشان تسمع الخطبة، فالكتاب بيتقفل اللي بيتكتب فيه أسماء الحاضرين مع طلوع الإمام. أرجوك ما تتأخرش على ربنا. لما بتهيأ حالك قلبك بيتهيأ. ما تخليش خطبة الجمعة روتين أو حمل، حتى لو الخطبة مش على هواك أو مش حاسس أنك أنت بتستفيد منها. صدقني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز قلبك، كلمة واحدة في الخطبة هتغيرك. وجرب اقبل هدية الرحمن بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو اغتسلت ورحت المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر، سمعت، خدت منك ده كله 45 دقيقة كأنك بقالك عشرات السنين كل يوم بتصوم لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتقوم الليل بين يدي الله. بس اقبل هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعد من مقومات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محركة، وكأنها المحرك في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها